أبي حزن ببوح الحنجرة، وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة، هي حيرة مثل الهزيمة مرة، ما للعروبة كالحطام المبعثرة، أنا نظرت رأيت موتا صارخا، لكأنما وطن العروبة مقبرة، في القدس ما في القدس أو في غزة.

وفجر والشعب بين الرعب أضحى دمعة مذ أظهر الإرهاب فينا مظهرة والدين دين الله إلا أنه لم يرضى شيخ الإفك حتى زوره والكاذبون العابثون أو

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر، المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: موزعين المعتمدين جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: زباين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بلدنا ولا عرفنا زيون ولا شفنا زيون.
1: ما دام القصة عم تكبر أنا بدي أرفعها لمختار المخاطير.
0: ما دام الناوى

باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبر للناس، عم الصوت بدك تدبر، حط يا عمي دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يعني بتكون عكس المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا ما تعرف كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: بالافراح والهنا يلا نعيش عمرنا،

ويلي يا ويلي ما عاد تجروحي تهمها وصارت تلف علي.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف ترفلكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الصباحي الجديد وبرنامج طل الصباح. يوم جديد, هو يوم الأحد 27 أيلول 2026, الموافق للخامس عشر من ربيع الآخر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. 9:11 دقيقة الساعة بطلة صباح, وأن الشوان بيحكوا 11 مش 11 يعني, أقول لك 9:11 دقيقة باستوديو راديو الرابعة. وهذا موعد نجدد فيه التحية لكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار. نسأل الله دائما وأبدا التوفيق والسداد لنا ولكم, ولكل واحد على رأس شغله, ولكل واحد ناوي يعمل له شغل اليوم. الله يوفقكم جميعا, والله يرزق الناس سادات البال وطولة البال والصبر والتحمل والحكمة والعقل والمنطق وأخواتهم, يعني هاي الأشياء اللي من هذا القبيل. لأنه الناس اليوم مستعجلة, ملخومة, مدووشة, معجوكة, تفتل هيك يعني. نقول صباح الخير لكل من يحملون الخير في قلوبهم للآخرين. كل واحد مؤمن بأنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كل صباح الخير, أبصر قديش عددهم الموجودين في المجتمع اللي فعلا تماما زي ما بحب لنفسه بحب لغيره 100%. والله لا يؤمن من لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. فقد ما كانوا نقول لهم الله يعطيكم العافية, الله يسعد صباحهم, إن شاء الله بيكونوا أكتر وأكتر وأكتر, وبتكون نظرتنا إيجابية ونظرتنا حلوة. السلام لشعبنا اللي موجود اليوم على البوابات المسكرة, انتظارات مرورية في أكثر من منطقة, إغلاقات مفاجئة, ومش مفاجئة يعني تعودنا عليها, تطلع بتلاقي البوابة مسكرة أو في حاجز أو مسكرين طريق أو كذا, فبتنعمل كركبة وكثير يعني في المناطق المختلفة. شكرا. هذه تحيات لأهلنا في قطاع غزة وهم ينتظرون لحتى الآن على يعني حافة الانتظار, خلنا نقول لأن يتغير شيء, شو هو من وين لوين ما بتعرف, لكن في إشي إن شاء الله بتغير إن شاء الله للأحسن. ومبارح كان في تقديم 6 قوائم انتخابية طلبات ترشح, ما بتعرف لسه لقدام يعني 12 يوم ولجنة الانتخابات تتقبل هاي القوائم. مبارح كان في تصريح لسموتريتش يدعو إلى حرب شاملة على الضفة الفلسطينية على غرار ما حدث في غزة. وطبعا اليوم احنا في ذروة خلنا نقول الانتخابات او الدعاية الانتخابية الاسرائيلية اللي ما بلشت, ولكنها هي عمليا موجودة لا الاستقطاب ولا غيره وغيراتهم. مبروك لدورة عرس دورة الوطني, جميل, ايام العنب الخليلي, فعاليات وأحداث وكثير قصص موجودة بالبلد بأكثر من مكان. الله يعطيكم العافية, كل واحد بيشتغل في الموقع اللي هو فيه, كل واحد بيقدم خير, الله يجزيه الخير. وبنقول شكرا لكل المتفائلين بهالدنيا اللي بيحاولوا ينشروا هاي العدوى, لأنه بقول لك التفاؤل والتشاؤم عدوى. يعني إذا كان أنت بتتعامل مع حدا متفائل فأنت حتتفائل, تتعامل مع حدا متشائم فأنت حتتشائم. فيعني نشوف لوين ماشي الطريق فينا. الله يسعد الصباح شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية, سلامات وصباح الخير. سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. من راديو موال, راديو القمر, راديو بانوراما, راديو كل الناس, وراديو بلدنا, وراديو نغم صباح الورد, إياد العطيات في البث التلفزيوني من معن, صباح الخير. وهذه تحياتي معكم حتى الـ 11 من استوديو راديو الرابعة في الإعداد والتقديم عادل غريب. حتى الـ 11 بنقول وردة وتحية وصباح

عاد احنا بنحب نذكر اسامي ونسلم على كل الموجودين معنا بهالوقت سواء بالبث الاذاعي من خلال هذه الترددات الاذاعيه. كلهم صباح الخير باسماءكم ومسمياتكم. واللي موجودين معنا على السوشيال ميديا قناة الفيسبوك صباح الخير. شاهيناز وتغريد وسوسن وإمثائر وصباح الخير كمان لأمجد وطارق. صباح الورد لأم أحمد. صباح الخير لوصال لمنال لأم نزار لمحمد تيلق. صباح الخيرات لرحاب لكمان أمال عودة. صباح الخير لروان وكل اللي اختاروا مرافقتنا بهالمشوار الصباحي. وياكل ويشرب معانا وفاء مرحبتين. عماد صباح الورد. يوزر صباح الخير. ابن الخليل ابو الجود صباح الخيرات. قلبي على قلبه سلام. محمود صباح الخير. امجد مرحبتين. ماريا صباح الورد. وفداء صباح النور. ام سامر. علي صباح الخير. ام فارس ولا ابو صقر مرحبتين. كل التحيه الاحترام للتقدير للجميع. اليوم الأحد الأجواء صيفية عادية في ساعة النهار دون تغير. يذكر على درجات الحرارة في المناطق الجبلية يسود جو معتدل نسبيا بينما يسود جو حار إلى شديد الحرارة في المناطق الغورية. مناطق غورية تركومية يعني مناطق غورية.

هل بيقول لك جيش الاحتلال يفرض حصارا على الضفة بحجة الأعياد اليهودية على أساس كان قبل يعمل الأمور ما فيش حصار وكل شيء فاتح وبنروح هو يشدد الحصار على الضفة والمدن والمحافظات الفلسطينية. وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريش يدعو إلى شن حرب شاملة ومباشرة في الضفة وارتكاب ذات المجازر والجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا ما ورد من خلال مقابلة مع صحيفة إعلام أحرنوت. دعا لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل كامل واصفا إياها بسلطة الإرهاب. وزعم سموتريش بنجاح مخططاته التصفوية بالقول قد فعلنا ذلك. توجد هناك 3 مخيمات للاجئين فارغة أجلينا سكانها وطهرناها بالكامل. وقال أريد قتل جميع المخربين وجميع الأسلحة كافة حسب تعبير. زلمة مليان زلمة يعني بتحسه. حيث تابع تحريضه قل أنا لا أعيش في عالم من الأوهام. يجب أن نقول للجيش الإسرائيلي كما فككتم حماس في غزة لن تكون هناك بنية تحتية في الضفة الغربية ولا مسلحون ولا أسلحة ولا أنفاق. هميش الأنفاق لأنه إحنا عندنا شبكة أنفاق في الضفة يعني مخزك هتخزك الضفة. أنت فاهم كيف تخوثوا هذول الجماعة ولا يعني عايشين في الضفة غير الضفة اللي احنا فيها. وفي سياق تهديده المباشر للمواطنين الفلسطينيين توعد بمنع حركة المركبات الفلسطينية في الشوارع الالتفافية المشتركة بالضفة بزعم استخدامها في عمليات دهس. وقال إذا حولت المركبات إلى سلاح فلن تسيروا بسياراتكم على طرقنا. نعم نسير في الفضاء

طبعا هيكون في قراءة لتصريحات سموتريتش اليوم معنا في طلة صباح مع الأستاذ أنطوان شلحت، كمان بالإضافة إلى إلقاء نظرة على الترتيبات الانتخابية في المشهد الإسرائيلي وانعكاس مش بس الانتخابات ونتائجها، انعكاس الحالة السياسية الآن في إسرائيل على الواقع الفلسطيني بشكل عام. انتوا اليوم تخيل انه هاي الحكومة يعني سموتريتش هلا وابن كبير وكمان اكم من واحد ناسي اسمائهم لسه مش داخل اسمائهم معنا على الهاي، يكونوا هم الحكومة الجاية بشكل او باخر. في توقعات كثيرة كبيرة بانه سيتم اقصاء هذا اليمين المتطرف بشكل او باخر بقرارات حتى اقليمية، لكن بتظل الاحتمالات قائمة، والاحتمال الأكبر بقول لك نتنياهو يجدد نفسه من خلال قدرته على جمع المتفرقات الإسرائيلية. يعني بيظل نتنياهو ولكن بغير أدوات الشغل هذا الزلم. يعني هاي المسج، يعني احنا مضغوطين صحيح، مفلسين صحيح، الوضع مكركب صحيح، الناس مش طايقة حالها صحيح، بس قاعدين وبالأرض مغروسين ولا رايحين ولا جايين، شو من عمل وشو ما قالوا وشو ما عملوا مش طالعين. هاي هي اختصار الموضوع، حواجز، بوابات، التفافي مش التفافي، عنب مش عنب، والله يا صديقي قاعدين. تخيل لدرجة انه احنا يعني مثل ما قلت امبارح قاعدين بنغني للحواجز، يعني انت تأكيدا للمعلومات

طبعا بتطلع للحالة الفلسطينية فيها شغلة إيجابية يا شادي. مثلا في ظل كل هذا اللي قاعد بيصير الفلسطينيون يتشبثون بالحياة بمختلف يعني جوانبها، بمعنى أنه مثلا في مبارح بالخليل أيام العنب الخليلي، وتوافد يعني الألف يمكن من الناس للمشاركة في هذه الفعاليات. كان في عرس دور الوطني، العرس الجميل أيضا توافد، وكانت المدرجات مليئة بالمواطنين والمواطنات، وكان عرس هيك على أصوله يعني زي ما بقولوها. كان شوية انتقادات من بعض الناس وإشي، لكن الشيء جميل. هذا يعني بظل كمان الحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الأمنية اللي احنا بنعيشها، فبتطلع انت انه الفلسطينيين مش موقفين الحياة، وهذا البعض بيقرأوا على انه استمرار بالحياة واستمرار بقوة الحياة والمنطق، وانه الناس كمان لازم تعيش. وهي من أعظم وأقوى الرسائل على الاحتلال، انه لا زال الفلسطيني يتزوج، لا زال الفلسطيني ناوي يعمر هون وناوي يبني هون وناوي يتزوج وناوي يخلف وناوي يزرع دوالي من أول وجديد وناوي يزرع زيتون من أول وجديد، وهي قاعد بكمل فيما تبقى فيما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهي يعني بتقدر تقول رسالة فلسطينية من مختلف المحافظات من مختلف الأماكن. كمان بغزة رغم كل ما حدث في غزة، هناك أفراح، هناك أعراس، في مولات بتنفتح، في دكاكين بتنفتح، في ناس بتتجوز، في ناس بتخلف، في ناس عايشة بالطريقة الصعبة جدا ولكنها عايشة بكل الأحوال. ما بدنا نكابر ونقول إنه الناس مبسوطة طبعا أو إنه مكيف على هاي الحياة، لا، ولا حدا مكيف على هاي الحياة، لكن الخيارات هي فقط إنه موجودين وضايلين، وإحنا بنعرف إنه يعني هاي تأخذ لها شوية وقت ويمكن بزيادة شوي، ومش الظرف اللي مرق يعني ما عمروش مرق هيك ظرف على حالتنا الفلسطينية، سواء وضع عمال أو وضع ناس في خيام موجودين الآن أو وضع موظفين صار لهم كم سنة أو وضع قطاع خاص قاعد بيترنح، وضع مؤسسات كتير سكرت، شركات، دكاكين، يعني في وضع صعب جدا جدا جدا، ومع ذلك الناس قاعدة بتعيش بالموجود بالمتوفر بالمتيسر. الله يعطيهم العافية.

غير هاشتاق وشير وكذا والآخرين كمان موجودة بالكيمياء الفلسطينية. بارح كنا بنحضر مسرحية حبوس للرائعين محمد طيطي وراد الشيوخي, وكانت يعني الفكرة فلسفية ونفسية, واحدة بتحس انه يعني معالجة نفسية. بالمناسبة اليوم كمان في عرض جميل وشيق لهاي المسرحية بمركز اسعاد الطفولة لمن فاته حضور الامس. بعد المسرحية سألونا الزملاء سؤال انه ليش فيش مسرح بالخليل, ليش فيش كذا والأخيري, بتحاول تتطلع انت في بعض الأسئلة ما إلها إجابات. شادي مصر على الحفلات, مصر عيشنا أجواء الشير وحفلات وكذا والأخيري. احنا منتهيئنا نروح لفاصل, علشان بعد الفاصل بنكون في غزة, ومن غزة بدنا ننتقل للأستاذ أنطوان شلحت لنشوف تصريحات سموتريتش ما بعد وما قبل, وفي ظل هذه التصريحات التركيبة الانتخابية الإسرائيلية.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبر للناس، يا عمي الصف بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب نحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج قبل الصباح معكم في متابعة آخر الأخبار والمستجدات. وتعالوا لنذهب إلى غزة وآخر الأخبار هناك في ظل الإغلاقات. طبعا فلسطينيا هناك مساعي للحديث عن حالة وطنية جامعة في ظل أيضا حديث الانتخابي. إن شاء الله بكون هذا الكلام. لكن ما هي أخبار الناس وما هي أحوال الناس في القطاع؟ مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد. صباح الخير لك ولكل الساده المتابعين والمشاهدين.
0: أخبارك وأخبار البلد يا مصطفى؟
1: والله أخبار الحمد لله دائما وأبدا, يعني بكل أحوال دائما نقول الحمد لله. أخبار البلد يعني أنت عارف أخبار سيئة, تشعر أنه إحنا لسه بانتظار ومرتبطين بانتخابات إسرائيلية.
0: صح.
1: ربما هي مرتبطة بالحل إن شاء الله اللي يكون قادم لقطاع غزة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وما عدا ذلك فنقدر نحكي إنه مبارح نفس اليوم, أول مبارح نفس بكرة, ممكن يكون نفس الإشي.
1: يعني شوف إحنا تشعر إن أنت بتعيش بفعاليات. مبارح كان في ترند جديد, هو ترند الانتخابات وترند الأزمة المالية. إذا أحكي في هذا الموضوع
0: أتفضل.
1: على الانتخابات لأنه لجنة الانتخابات المركزية أعلنت إنه كان يوم فتح أول أيام استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2020. وأنت تعرف أنه الإجراءات هي بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كان في المقر العام وهو في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة استقبال للقوائم الانتخابية, ويعني صراحة كان في تسجيل لافت لست قوائم انتخابية خلال ساعة واحدة. يعني أول ساعة تم فتح فيها باب الترشح سجلت هذا المقر سجل ست قوائم انتخابية خلال ساعة استعدادا للترشح للانتخابات التشريعية 2026. ربما إن شاء الله هاي الانتخابات بكثير الواقع, ولكن كان في ردة فعل يعني صراحة سلبية من أراء الناس, أن كان في بعض القوائم أعلنت فتح باب استقبال التبرعات, لأنه أنت بتعرف أنه كل قائمة انتخابية لازم تدفع $20,000.
0: صحيح.
1: فكيف قائمة انتخابية بتسجل وبتحاول يعني تكون سند للناس وتنجح في الانتخابات, وفي البداية هي لا تمتلك رسوم دفع هاي الانتخابات, وبالتالي هذا أمر لافت في الأمس. وكل الأحوال كان في فتح, وهذا الفتح للتسجيل سيستمر لمدة 12 يوم في منطقة دير البلح في المنطقة الوسطى. وإن شاء الله يعني هاي الانتخابات بتصير بالتزامن مع الضفة ومع غزة, والأهم من ذلك أنه هاي الانتخابات تفرز شخصيات وقوائم قادرة على يعني على الأقل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي وخاصة في قطاع غزة. يمكن خليني أحكي عن موضوع الثاني اللي هو حديث الناس وحديث الشارع, وهو ربما غياب السيولة النقدية بشكل كبير جدا على مستوى قطاع غزة. يمكن تذكر قبل أشهر كنا نحكي عن ارتفاع نسبة السيولة اللي هي علاقة ب تبادل المال مع العملات الورقية. اليوم التجار بطلوا يستقبلوا هاي العملات الورقية, وحتى انقلبت الآية. زمان كنا نحكي عن 20% و30% و40% نسبة اقتطاع الأموال مقابل تسليم الكاش. اليوم أنت لو معك كاش لازم تسلم الكاش, ويأخذ منك صار نسبة ربما 3% أو 5% و10% في بعض المناطق, وهذا أمر كارثي بشكل كبير جدا. ويبدو أنه الاحتلال يعني خلف هذه السلوكيات لربط كل قطاع غزة بالتحكم الإلكتروني وبالعملات الإلكترونية عبر البنوك الفلسطينية والمحافظ بالبي وجوال بي والمحافظ الأخرى, وبالتالي هذا الأمر خطير جدا. أنه كمان برضو في موظفين يتقاضوا رواتبهم بالكاش, وهذا يعني مأزق كبير جدا في المرحلة القادمة, خاصة نتحدث عن مؤسسات خاصة ومؤسسات حكومية تتقاضى هذه الرواتب بالكاش. ولكن هناك ربما أزمة جديدة يقف خلفها الاحتلال, وربما الجهة التي تنفذ هذا الأمر عمليا على الأرض هم التجار الذين يسيطرون على كل شيء ويسيطرون على المال ويتحكموا بكل شيء في ظل غياب سلطة النقد، في ظل أيضا عدم تواجد فعال للبنوك الفلسطينية والتي تعمل بشكل شكلي دون إيداع أو سحب أو صرف على مستوى قطاع غزة. وهذه أزمة تضاف إلى مئات الأزمات الحياتية المعقدة والمستمرة على مستوى قطاع غزة. عادل، ميدانيا هناك استمرار لحالة القصف ووصول عدد من الشهداء مشاهد قطاع غزة، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية. آخر هذه الاستهدافات كانت إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة غرب مدينة رفح، والتي تطلق النار بشكل يومي على خيام النازحين. تم وصول طفل 12 سنة محمد الشخريس بعدما تم إصابته من قناص إسرائيلي في منطقة فش فش، وهي المنطقة المساخمة لتواجد الجيش الإسرائيلي. شهيد أيضا وصل إلى مشافي المنطقة الوسطى في قصف آخر لغرب النصيرات. قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت هدفا في منطقة الشاطئ غرب مدينة غزة، ولغاية هذه اللحظة يعني غير واضح الهدف الذي استهدفته هذه الطائرات وعدد المصابين. وأيضا هناك مصابون بينهم طفلة في قصف في ساعات متأخرة من الليلة الماضية منطقة الشيخ رضوان، وأيضا إصابات وصلت في وقت سابق في قصف آخر في مواطي خان يونس. وبالتالي هذه هي الأوضاع الميدانية إضافة للقصف الإسرائيلي وإطلاق النار المتواصل خاصة على المناطق المساخمة للخط الأصفر.
0: أشكرك جزيل الشكر وأمنيات السلامة لجميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم وفي قطاع غزة أيضا سيداتي وسادتي، حيث لا زال الناس يتشبثون بالأمل رغم أن الواقع في غاية الصعوبة. يعني مثل ما سمعنا الموضوع المالي قبل شوي شائك، وهناك مشكلة أنه قبل كانوا بدهم عشان أنت تأخذ كاش، يعني تروح تصرف مصرياتك تأخذ كاش لازم تدفع 30% 40%، لوصلت أحيانا تدفع أنت 50%. يعني إذا أنت في لك 1000 شيكل تدفع 500 شيكل عشان يعطوك 500. طبعا من أسوأ يعني أنواع المعاملات المالية كانت للأسف الشديد، وكلها حرام في حرام. اليوم انعكست الآية، اليوم لو معاك مصاري علشان تروح تدفع بدك تروح تحولهم إلكترونيا وتدفع نسبة كمان. فالقصة في غاية يعني الغرابة، في غاية العجب كيف التحكم بهاي الأمور وبهاي التفاصيل. وإحنا بنعرف الأكثر والأهم أنه كل هاي الملفات سياسية حقيقة، يعني موضوع العمال، موضوع البوابات، موضوع المقاصة، موضوع موضوع موضوع، وكلها مربوطة شئنا أم أبينا. واللي بقولكم ما تراهنوش وراهن وما تراهنوش، كلها مربوطة بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أنه المشهد اليوم حتى إقليميا، حتى بسوريا، حتى بملفات يمكن تكون العلاقة بالبعد الإقليمي كمان مربوطة بنتائج الانتخابات الإسرائيلية. سموتريتش اليوم داخل بالمزيد من التصريحات والتهديد والوعيد، ولا يقل عنه ذلك أيضا ابن كفير. لكن هناك أيضا قرار إسرائيلي، قرار عربي داخلي، قرار ممكن إقليمي بالعمل لإقصاء هذا اليمين المتطرف والباحث عن أي يعني نافذة هدوء أو شيء من الاستقرار. ما في استحقاقات سياسية بقدر ما هو على الأقل شوية استقرار إذا ما تم إقصاء هذا اليمين. أستاذ أنطوان شلحت، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية مدارس. صباحك أستاذ أنطوان.
2: صباح الخير أستاذ عادل.
0: أهلا بحضرتك. نحن نعيش كل هذه التفاصيل ليس لأسباب أمنية ولا لأسباب اقتصادية، يعني كلها مربوطة بالمشهد السياسي أستاذ أنطوان، والمشهد السياسي ربما مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية. لأي مدى هذا الكلام دقيق بداية؟
2: دقيق جدا أعتقد. نعم، يعني إسرائيل دائما على أعتاب كل معركة انتخابات، يصبح كل شيء فيها منوط بهذه الانتخابات. فكم بالحري الآن، وبالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، البقاء في الحكم من خلال هذه الانتخابات هي الغاية الأكثر تقديسا، من ناحيتي يعني. أستاذ عادل نتنياهو يريد البقاء رئيسا للحكومة لكي يتيح له ذلك إمكان الهروب إلى أمام من قضيتين ستلاحقانه حتى نهاية حياته. القضية الأولى هي المحاكمة بشبهات جنائية واللي يبدو أن سائر نحو إدانته، ولذلك هو يسعى من أجل تغيير تركيبة المحاكم حتى لا تصدر هذه المحاكم حكما بالإدانة، لأن حكم إداني ممكن أن يقود إلى السجن. لذلك هو يسعى للهروب. الأمر الثاني هو ما يوصف في السردية الإسرائيلية بأنه أكبر إخفاق استراتيجي في تاريخ إسرائيل، عملية طوفان الأقصى. وأنت يعني وإحنا نحكي أكيد تابعت أنه في تقارير اللي تتحدث أنه إسرائيل كان عندها إنذار بهذا الهجوم، سواء من قبل مصر أو من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصل هذا الإنذار إلى نتنياهو، لكنه آثر أن لا يضع المؤسسة الأمنية في صورة هذا الإنذار. ولذلك يعني إلا هذا على شيء، بغض النظر الآن عما إذا كانت التقارير صائبة أو لا، هذا يدل على أن المسؤولية عن هذا الإخفاق تقع أولا وقبل أي شيء على عاتق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذا ممكن أن تكشفه فقط لجنة تحقيق رسمية. لذلك هو يريد أن يبقى في الحكم لكي يحل دون تأليف مثل لجنة التحقيق الرسمية. وهون أنا بس بدي أذكر أنه لجان التحقيق الرسمية استنتاجاتها يعني هي مش ملزمة، بس ممكن أن توصي بتقديم بتقديم الشخص المسؤول عن أي إخفاق إلى المحاكمة.
0: تمام.
2: يعني ولذلك يعني بالنسبة لنتنياهو الانتخابات هاي هي مش بس مصيرية، هي وجودية، ولذلك كل المشهد السياسي الآن مرتبط بهذه الانتخابات.
0: وعليه من الممكن أن يلعب كما يقال بالبيضة والحجر حتى يبقي مكانه في هذا المكان الآمن كرئيس للحكومة أو أي حكومة قادمة، ولو بدل خيوله ولو بدل ائتلافه الحالي بائتلافات أخرى ويتنكر لليمين المتطرف.
2: نعم، يعني هو بتلاحظ في الأسابيع الأخيرة يحاول أن ينأى بنفسه يعني اليمين المتطرف، ماله بالغرف المغلقة يمكن بيصدر رسائل طمأني لهذا اليمين المتطرف. لكن لاحظ مثلا أنه كتير شعب بيشترك في اجتماعات لهذا اليمين المتطرف، يحاول أن يوجه النقد خصوصا إلى الوزير إيتمار بن غفير يعني وزير الأمن القومي، لكي يقول إنه من ناحية سياسية هو أبعد ما يكون عن هذا اليمين المتطرف، وهذا يبث رسالة غزل إلى المعارضة، لأنه يعني في حد

0: أنها لن تكون في ائتلاف واحد مع حكومة نتنياهو. يعني أمس عقد اجتماع ما حكيت يمكن لكل رؤساء المعارضة حتى يخففوا حملة التلاسن فيما بينهم. وما صدر بيان أنه إحنا لن ننضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، إن قالوا سنسعى من أجل استبدال هذه الحكومة. طبعا كلام ما قبل الانتخابات أستاذ عادل يكون شيء، وكلام ما بعد الانتخابات ربما يكون شيء آخر. باعتقادي أنه من جانب أحزاب المعارضة، الحزب الوحيد ربما الذي أعلن أنه لن يدخل في ائتلاف حكومي مع نتنياهو، باستثناء طبعا حزب الديمقراطيين اللي يمثل اليسار الصهيوني، هو حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، لأسباب شخصية فقط مش لأسباب سياسية. لكن مثلا أيزنكوت وبنت ولبيد لم يعلنوا على رؤوس الأشهاد أنهم لن يأتلفوا في حكومة واحدة مع بنيامين نتنياهو.
1: تمام، ما الذي ترجحه أنت؟ ما السيناريو الذي تراه أستاذ أنطوان وأنت تراقب هذا المشهد، هذه التغيرات؟ هل يمكن يعني التنبؤ بسردية معينة، بسيناريو معين، بملامح مرحلة قادمة في المشهد السياسي الإسرائيلي، طالما أنه يؤثر على يعني مفاصل المنطقة وليس فقط الحالة الإسرائيلية والفلسطينية؟
0: طلع في أكثر من سيناريو للأسف الشديد، يعني صعب ترجيح أحدها. سأذكر لك باختصار ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول واللي تحدثنا عنه، حكومة وحدة وطنية، لأنه حتى الآن استطلاعات الرأي العام لا تمنح معسكر نتنياهو ولا المعسكر المناهض لنتنياهو الأكثرية المطلوبة لتأليفه.
1: تمام.
0: وعلى ما يبدو بيضة القبان ستكون الأحزاب العربية. هل سيعاد إنتاج فكرة حكومة التغيير؟ هذا السؤال يعني الآن مطروح على المستقبل. السيناريو الثاني هو أن يعني تعيد هذه الانتخابات إنتاج الأزمة التي حصلت في عام 2019. تذكر أستاذ عادل، ذهبت إسرائيل إلى خمس جولات انتخابات خلال عامين، بقي فيهما نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية. ممكن أن تنشأ مثل هذه
1: الحالة
0: الأزمة. السيناريو الأشد والأدهى
1: اليمين،
0: أن يكتشف نتنياهو أنه سيخسر هذه الانتخابات ويبادر إلى يعني حرب طاحنة تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات. طبعا مثل هذا الأمر مطروح، ولكن
1: هذا الخيار عذر على المقاطعة، هذا الخيار إذا كان في سيناريو يرجح فوز المعارضة، يعني مثلا أيزنكوت وجمال.
0: نعم إذا يعني الآن عندما يطرح مثل هذا السيناريو يتم التشديد على أن هناك عنوانين يمكن أن يمنعا مثل هذه الخطوة الدراماتيكية. الأول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والثاني هو قائد الجيش الإسرائيلي، لأنه كان في سوابق في تاريخ الحروب الإسرائيلية اللي قائد الجيش منعه شن حروب، وعنده مثل هذه الصلاحية أنه إذا مثلا رئيس الحكومة يقول له اخرج إلى هذه العملية العسكرية أو لهذه الحرب، يقول له لن أخرج إلا بقرار من الحكومة.
1: تمام.
0: بقرار من الحكومة هذا بده يكون يعني ستواجه نتنياهو أكيد بعض الصعوبات.
1: طيب لو رجعت للسيناريو الأول، حكومة وحدة وطنية على أي برنامج سياسي؟ شو البرنامج السياسي اللي متعلق بحال الحال السياسي أو المسار السياسي الفلسطيني أو الإقليمي أستاذ أنطوان؟
0: طلع إحنا يعني أنت، أنا سمعتك وأنت يعني تقدم للقاء. الحكومة الإسرائيلية المقبلة إذا ما تشكلت حكومة وحدة وطنية ستكون يعني حكومة ربما أرحم بين مزدوجين من حكومة اليمين الكامل الحالية، لكن سياستها تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير، لن يكون هناك سعي
1: بلا أفق سياسي. بلا أفق سياسي، ما في أفق سياسي،
0: لا يوجد أفق سياسي. طلع إسرائيل الآن غاطسة في المقاربة الأمنية، طبعا بوجود حكومة غير لا

0: يوجد فيها لا اليمين المتطرف ولا أحزاب الحريديم اللي هي أيضا يمينية متطرفة، ممكن أن تكون حكومة اللي ربما تخفف من وطأة حرب الإبادة وحرب التدمير الشامل، ويعني تهدئ الأوضاع، ولكن ليس لن تتبنى أي أفق سياسي نحو ما يوصف بأنه حل الدولتين، لأنه يعني آيزنكوت اللي هو الآن مرشح أنه يكون الحزب الأكبر قال أنه ضد حل الدولتين. حكومة يعني حزب بنت لابيد كان في الحكومة وكان ضد هذه التسوية، بالعكس كانت سياسته تجاه قطاع غزة أشد قسوة من سياسة حكومة نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2023، ولذلك لا أعتقد أن هناك أفقا سياسيا، وهذا ما ربما يستلزم أن نقول أنه الخطر الذي تواجهه الأراضي المحتلة منذ 1967 لم يعد يحتاج إلى وساطات، بل بات يحتاج إلى تدخل دولي. مثل هذا التدخل هناك مؤشرات إليه من خلال فرض عقوبات من قبل دول مهمة، ولكن يعني نحن نأمل بأن تزداد هذه العقوبات، لأنه لا يكفي أن تعاني إسرائيل من عزلة دولية، بل يجب أن تتطور هذه العزلة الدولية إلى مرحلة فرض عقوبات تجبرها على أن تغير ناشئها السياسي.
1: ويمكن هذا بيعتمد كمان على الخريطة السياسية العربية ومدى تأثيرها في المشهد الدولي، الخريطة السياسية الفلسطينية، وإحنا رايحين لانتخابات واستحقاقات كمان على الصعيد السياسي الفلسطيني. قديش كمان هاي ممكن تساعد على الأقل في تشجيع الموقف الدولي بالضغط أكثر لأي استحقاق سياسي، وخصوصا أنه في مشروع سعودي مصري تركي يعني بتقارب معين على أنه مسار يفضي لدولة فلسطينية. ما بعرف قديش ممكن هاي كمان ظلت قائمة، هاي المشاريع اللي كانت في البداية تقسيم 67، بعدين صارت مبادرة جامعة الدول العربية اللي قدمتها السعودية، اليوم مسار يفضي لدولة، بعدين حل سياسي. بتحس انه شوي شوي في تلاشي حتى بالأفق السياسي العربي والفلسطيني؟
0: لا، بالأفق السياسي العربي ما في تلاشي، يمكن في يعني قدر من التراخي. يعني بتعرف انه قبل يعني طوفان الأقصى إسرائيل كانت ذاهبة باتجاه توسيع ما يعرف باتفاقيات أبراهام،
1: تمام،
0: اللي هي نقيض كل مبادرة السلام العربية. مبادرة السلام العربية كان عندها شرط أساسي أنه لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد تسوية القضية الفلسطينية.
1: 100%.
0: بعض الدول العربية طبعت هذه العلاقة قبل تسوية القضية الفلسطينية، وتجاوز بذلك مع العقيدة التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طوفان الأقصى وضع حد لهذه الاتفاقيات، لأنه قبل طوفان الأقصى كان هناك حديث عن أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية أصبح قاب قوسين أو أدنى، الآن لم يعد كذلك. لذلك الموقف العربي الآن أنا بعتقد أنه هو الموقف الذي ينبغي أن نراهن عليه وأن يكون أكثر حدة مما كان حتى الآن.
1: وهو كذلك يعني هو كمان هذا الموقف بحاجة لأنه يكون فيه له تأثير على الأرض، بمعنى أنه بالمؤشرات اللي بنحكي عنها والإشارة اللي حضرتك قلت أنه لا يكفي فقط العقوبات أو التلويح بعقوبات أو غيره، يجب أن يكون هناك تدخل، لأن إسرائيل ذاهبة لحسم على ما يقوله مثلا اليمين المتطرف الإسرائيلي، حسم الموقف وإنهاء أي حلم للفلسطينيين بإنشاء دولة، يعني بيكون فات الأوان.
0: 100%. طبيعي يعني التحرك العربي يجب أن يأخذ أبعادا يعني أكثر مدى مما
1: مما هو لليوم. أوكي.
0: طبعا واضح أنه إسرائيل ذاهبة باتجاه الحسم، يعني أنت لاحظ أنه قطاع غزة لما بيحكوا عن الخط الأصفر،
1: نعم،
0: بيحكوا عن احتلال نحو 70% من قطاع غزة. في الضفة الغربية عملية الضم تجري على قدم وساق، وهذا الضم لا يشمل فقط المناطق جيم، يعني وصل إلى المناطق باء،
1: نعم،
0: وهناك اختراقات في المناطق ألف.
1: لا وتصريحات يعني اليوم تصريحات سموتش انه موضوع يعني انهاء السلطة الفلسطينية التهجير على غرار ما حدث في طول كرم وجنين ونور شمس وانه فلنفعلها يعني انه
0: نعم يعني هو سموتريتش أعلن بصريح العبارة أنه ما يقوم به من إجراءات وتوسع للاستيطان يريد أن يوصل الأمور إلى نقطة اللاعودة من أجل منع قيام دولة فلسطينية وحسم الصراع. يعني عمليا إحنا موجودين الآن في فترة بعتقد أنها فترة يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية فعلا هي فترة وجودية ولذلك يعني التحرك الفلسطيني يعني هو تحرك مبارك هناك تحرك فلسطيني هذا التحرك الفلسطيني يجب أن يرقى من أجل تحريك المنطقة العربية وتحريك الرأي العام والعالم الواسع يعني في تحركات أستاذ عادل عم تجري من أوروبا اللي هي مثيرة للقلق في إسرائيل يعني سواء من يعني لأول مرة وزير خارجية بريطانيا بقول عما يجري في الضفة الغربية بأنه تطهير عرقي يعني خذ مثلا موقف فرنسا الآن قبل بريطانيا وفرنسا موقف إسبانيا صحيح. هذه كلها مواقف مهمة يمكن الاستفادة منها إذا ما كان فعلا هناك موقف عربي موحد الآن في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة مع كل التآكل اللي يعني طرأ على مكانة الأمم المتحدة يعني لاحظ مثلا خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إيش كان مهم صحيح. فلذلك الموقف العربي فعلا هو موقف شديد الأهمية وأنا بعتقد أنه ممكن أن يؤثر في السياق الإقليمي بالإضافة إلى ما ذكرته من التحالفات الجديدة اللي نشأت في الإقليم مع دول من خارج الإقليم يعني السعودية مع تركيا وباكستان إلى آخره
1: إن شاء الله خير شكرا أستاذ أنطوان يسعد صباحك شكرا شكرا لوجودك معنا
0: أستاذ عادل
1: احترامي دائما لحضرتك الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية مدار أستاذ أنطوان شلحت شكرا جزيلا لك

0: إذن سادتي وسادتي، هذه قراءة في المشهد السياسي والإقليمي وما قد ينتج عن سيناريو أو من سيناريوهات الانتخابات الإسرائيلية بثلاث سيناريوهات. أحد هذه السيناريوهات الذهاب إلى القتال والتصعيد الإقليمي منعا لحدوث الانتخابات إذا ما شعر نتنياهو بأن وجوده لم يعد يعني أو لم يعد له وجود على الساحة السياسية. بعد الفاصل حديث آخر في ملفات أخرى سيداتي وسادتي، في تساؤلات الإخوة والأخوات في قضية إحدى الأخوات منطقة حلحول. نحن نعرف في عندنا فريق بحث وإسناد برجوب المعروف اللي كان في إلهم كمان محاولات بحث في عدة مناطق، أين وصلت هذه العمليات وعمليات البحث وكيف تسير عمليات البحث والتقصي، وإن شاء الله بيكون في أجوبة إيجابية على هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله.
1: واحد فاصل سبعة اف

موال اف ام. للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. أهلا وسهلا للمشاركة 22-16-240 سفرتين مقدمة الاتصال. قبل ما نروح للأخ برجوب، خلنا ناخد هالمشاركة تليفونية حسب بكل سعد. ألوم
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك أبو أحمد؟
0: يا مرحب، يا هلا.
1: معك محمد من بيت لحم.
0: أهلا وسهلا
1: أخي. إحنا عندنا مشكلة في مجموعة معلمين الأسبوع اللي فات، يوم ما نزل لنا رواتب.
0: نعم.
1: من ضمنهم ما نزل لنا رواتب، يعني في إلي زوجتي وعدد من المعلمين ما نزل رواتب. من راجع مش عارفين وين من الراجع، إشي بيقول لك خلل في وزارة المالية، إشي بيقول لك بعرفش وين المشكلة، فمش عارفين شو المشكلة وين نتوجه. انت بتعرف يعني ان 4 سنين الرواتب منقوصة، وبرضه ما ينزلش الراتب، ونكبر نستنى في الراتب، واجل اربعة، وهي الخميس وهي اليوم الحد، ومش عارفين وين مننا نتوجه وكيف مننا نعالج المشكلة. انت بتعرف يعني الناس على ربع الراتب يدوب اخر عايشين، فبعرفش شو بتقدر تساعدنا انت عن طريقك عن الراد والرابعة.
0: يعني انت عادي كان انه ينزل لك راتبك وما عندك؟
1: نعم،
0: ما في مشكلة.
1: في مجموعة موجودة على مجموعات المعلمين حوالي 200 معلم في ما نزل لهم الرواتب. الحين في حكي ان في خلل في وزارة المالية، شو الخلل اللي انت بمنعك بعد حتى فاخر الشهر ما تنزلنيش ربع الراتب اللي بنزل اللي هو 2000 شيكل؟ يعني انا وين بدي ادور بعد فاخر الشهر؟ اليوم 29 ل 27 الشهر.
0: اول مره بتصير ولا
1: كان يعني اول مره بتصير من 20 سنة؟
0: اوكي، انه كان ينزل لك انت عادي بشكل طبيعي.
1: نعم.
0: فجاه وقف صرف الراتب تبعك.
1: انا في حوالي 200 معلم في وزاره التربيه والتعليم، رجعنا للاخ سائد. اخ سائد بفتح الخط وبقول لك بعالج، بطفي الخط في وجهك. طب يعني ما الرواتب نزل للاربعاء بنزلوهم زي المستحيين اخر الليل، الخميس ما صارش حل، وهي راح جمعة سبت ما بنزل الراتب في العطلة، وهي اليوم الحد، يعني وين من بعد 5 أيام وما حدا مفيدنا في إشي.
0: طيب التربية شو بحكوا في عندك اللي هي بإدارة الشؤون المالية
1: التربية؟ أحكينا مع مدير التربية، قالت في خلل. الحين وين الخلل؟ برضه ما حداش فادنا.
0: طب ماشي، في خلل، ما احنا عارفين انه في يعني انه خلل انه ما نزلش الراتب، وين الخلل؟ هلا مش هم المفروض يتبعوا؟ قديش صار له الموضوع؟ قديش صار له؟
1: من يوم الاربعاء نزل الرواتب. الاربعاء في الليل على 6 7 في الليل.
0: عندك جمعه وسبت عطله، اليوم الاحد بدايه اسبوع، يوم الخميس ربع دوام، فيعني انت اليوم المفروض يكون في متابعه على موضوعك.
1: بنتابع ومش عارفين وين
0: المفروض يعني.
1: ولا
0: لا، هلا انت يعني انا راح نتابع لك اياه، احنا راح نسالك على القصه، بس انه يعني هي عمليا اذا الاربعاء عندك انت كان فقط يوم الخميس جمعه وسبت عطله. الاحد هو الدوام اليوم، يعني موضوعك لسه سخن زي ما بقولوها.
1: بس هم برضه مش عارفين وين نروح، يعني شو نستنى للشهر الجاي؟
0: على التربيه المفروض انه يعني التربيه يكون لها شان بهذا الموضوع. على كل حال هاي بدها متابعه من الشؤون الماليه والاداريه في مديريه التربيه والتعليم اللي هي في بيت لحم، بدهم يتبعوا هذا الامر.
1: في اخ عادل، فضل. المشكله في معلمين في من بيت لحم وفي معلمين من شركة رام الله.
0: كل يعني معلم، كل معلم في مديريته. يعني هلا انا بالخليل بدي مديرية الخليل، انت في بيت لحم مديرية بيت لحم.
1: بس الحين هذه القصة بتاخذ اسابيع وايام، وانت بتعرف
0: يعني انه مثلا بدك انا كبسة زر هلا اجي انا. انا متفهم عليك تماما، بس انت كمان تفهم علي انه هاي لما بصير في إشي عشان على الأقل يكون في زي ما بقولوها سلم وظيفي، سلم متابعة. يعني أنت الموضوع لو مثلا صار له أسبوع ومسويين ومش مبين، ومع ذلك أنا بوعدك إلا هاي الموضوع نحكي مع التربية بهاي القصة ونجيب الصافي إن شاء الله رب العالمين. تكرم عينك، تكرم عينك. على راسي،
1: شكرا
0: على راسي، على راسي، تحت أمرك. يعني واضح أنه لسه القصة يعني طالما طرأ هذا الخلل الجديد ومتابعته، يعني كانت خميس على عنا اليوم إحنا جمعة وسبت ما فيش دوام، فأحد المفروض هلأ أنت تكون موجود في التربية، المفروض يعني أنا بتوقع أنه مثلا هاي بداية الأسبوع يكون اليوم انت بمكتب التربيه علشان تشوف هاي القصه وين وكذا والى اخره. واحنا بدورنا يعني هي سعد دون الملاحظه لنحكي فيها مع اخواننا في التربيه والتعليم بشكل عام، يعني لا وكيف انه كيف صار الخطا يعني كيف صار الخطا. طيب علشان انا من الناس اللي بحبش احكي بتفاصيل الناس يعني زي ما بقولوها, ولا زلنا بنسمع قصص, ولا زلنا بنسمع اجتهادات, ولا زلنا بنسمع يعني امبارح كنت بسمع ناس قاعدين بيحكوا على العام في موضوع السيدة اللي فقدت أثارها قبل 3 أيام في من منطقة حلحول, وكان في اجتهادات في هذا الموضوع, سمعنا كذا وسمعنا كذا وما بعرف شو. للمرة المش عارف قديش بنقول انه يعني يا ريت ما نجتهد, يا ريت ما نعتقد, يا ريت ما نتوقع, يا ريت ما نتنبأ, يا ريت ما يعني إلى آخره. لا أنا حابب أخذ أخوي أبو رجوب بدقيقتين ثلاث علشان نشوف وين وصلت الأمور, وهم عمليا من خلال تواصلهم مع الجهات المختصة ومع الأهل ومع العيلة يعني هم طرف خيط خلنا نقول في هذه القصة من الألف للياء. أخي أبو رجوب الله يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين.
0: الله يعطيكم العافية. بعرف قديش الموضوع فيه حساسية وفي يعني خلنا نقول ضغط عليك وكناس جزء من عملية البحث أو التحري خلنا نقول, لأنه اليوم بتوقع البحث يعني مرتبط أكثر بالمباحث بالتحري بالأسئلة بالتحقيقات بالاستفسارات وغيره وغيراته أنه تنفهم هاي الأمور. شو اللي عملتوا أنتوا, وين وصلتوا لحتى الآن؟
2: والله احنا من اول يوم اتبلغنا فيه لو كان 24 الشهر تحركت انا عن نفسي انا والفريق باتجاه جهاز المباحث وتأكدنا انه فيه مثلا بلاغ تقدم, وشفت انا بعيني قديش الحجم الشغل اللي شغال عليه جهاز المباحث والشرطة والأجهزة الأمنية في هذا الموضوع. فللعلم بس والتوضيح احنا في عمليات البحث والإنقاذ في فريق ساعد كل قصة بتختلف عن القصة اللي قبلها أو يعني
0: نعم.
2: إلى سيناريو لحال مش كل القصص اختفاء إنه مثلا لا سمح الله في جريمة أو في هلا إحنا بنبلش يعني إحنا في شغلنا إحنا بنبلش نجمع معلومات
0: نعم
2: وما بنبقى نبحث عشوائي في مناطق الشوارع أو بنلحق الإشاعات اللي بنسمعها. وللأسف أنت حكيت إنه في إشاعات كثيرة, طبعا أنا توجهت بعدين كمان للأهل وللعيلة وحكينا في هذا الموضوع, والجماعة أرهقهم موضوع الإشاعات, فبرضو للأسف بقول إنه هاي الإشاعات لا تنتهي. على موضوع الأخت إحنا لليوم شغالين يعني مع جهاز المباحث يعني لأنه جهاز المباحث ربنا الله يعني ما هو مقصر, ما بناموا لا ليل ولا نهار في موضوع البحث عن الأخت ميساء. واللي بقوله إن شاء الله يعني اليوم هو بالكثير بكرة إن شاء الله بنقدر نوصل من خلال جهاز المباحث لأيات معلومة مهمة اللي تفيدنا في هذا الموضوع.
0: نعم يعني في احتمالية اليومين يكون في خلنا نقول طرف خيط
2: إن شاء الله بنتمنى
0: إن شاء الله هذا ما نتمنى. والقصة مش إنه ناس ماشية بالشوارع والجبال وقاعدة بتدور في الليل وفي النهار, يعني هاي أنا النقطة كمان حابب إحنا نوهلها من خلال حضرتك. هل في عمليات بحث بتتم الآن ولا القصة تحري؟
2: والله من أول يوم لما جاني الخبر ونزلنا مدينة الخليل وقلنا فزع يا خليل, كانت عبارة عن من 4,000 ل6,000 شاب وشخص موجود في منطقة راس الجورة. فطلعنا على شو اسمه على بلدية حلحول, في ساحة بلدية حلحول, ما وسعت الشباب اللي اجت من حلحول ومن الخليل من كل محافظة الخليل.
0: احيانا هذا بيكون يعني انا مع احترامي للجميع وبعرف انها مشاعر وجياشة والناس كلها حابة تخدم وتساعد, بس هذا سلبي يعني اذا بدنا نيجي احنا نفكر بطريقة مهنية صح 100%. هل انه انتو الان في عمليات ناس قاعدة بتدور في الجبال؟
2: لا حاليا لا, انا ما هو اللي بتفضل اكمل لك الموضوع لما شفت كم الهائل الناس اللي اجت حرصا عليهم وحياتهم على المنطقة اللي احنا موجودين فيها وفيش عندنا شيء
0: 100%
2: يعني معلومة واضحة نمشي وراها. فانا وقفت عملية البحث من اول ليلة.
0: نعم.
2: طلبت من كل الناس انه انت استنوا بس معلومات منا ولا تلحقوا الاشاعات, وان شاء الله كل معلومة بنوصل لها راح نزودكم فيها طبعا بعد ما نصل لها وبالتنسيق مع جهاز المباحث. وان شاء الله يعني انا بقول لك لحد اليوم احنا يعني ناس في الشارع ما في إن حدا في الشارع ولا
0: لأنه بالضبط هاي الأرضية المهمة يعني هذه النقطة المهمة إنه الآن ما في ناس قاعدة بتدور بالشوارع. الموضوع مش يعني استعراضي عفوا على بين قوسين, هذه القصة مهمة جدا. وانتو ما بتكون عملية البحث تبعتكم مبنية على يعني بس بدها تكون مبنية على تواصل واتصال مع الجهات المختصة. يعني لما يقولوا انه مثلا في بدنا نستدعي 10 20 30 يطلعوا يدوروا في هاي المنطقة بكون, اما انه هيك عشوائيا لا.
2: للأسف اللي شوفوا من بارح واليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة اللي موجودين في الشوارع أو في الجبال هذول مش جايين يدوروا
0: سوشيال ميديا هذول,
2: بس شغل السوشيال ميديا
0: هذا اللي قتلنا في البلد, هذا اللي قتلنا للأسف الشديد.
2: وانت بتعرف أنا أكثر واحد حريص على هذا الموضوع, لو في داعي أنا بقول هي يعني كل الناس بتستنى مني بس أقولهم اطلع, بس حرام فيش داعي ولا شو يعني عرض حياتهم للخطر علشان أطلع ترند. لا يا أخي بالناقص من هالترند.
0: ان شاء الله خير, الله يعطيكم العافيه وسعد صباحك. اتفضل اي اضافه
2: اخونا. دعونا بس بالتوفيق وان شاء الله ترجع لها سالمه غانمه ويسعد صباح الجميع
0: ان شاء الله. يسعد صباحك, شكرا شكرا لك اخوي ابو رجوب من فريق الاسناد والبحث اللي يعني بيكونوا دائما موجودين بالميدان وبعمليات البحث والتحري هون وهناك في القصه. يعني أنا هذا اللي بتمناه يعني لما حكينا مع أخي أبو رجوب علشان نقطع الشك باليقين. ما في يعني المعطيات ما بتدلل على أنه واحد يحمل لوكس ويمشي في هالجبال في الليل وقعد يدور, مش هيك الموضوع. موضوع له علاقة بتحريات بمباحث بجهات قاعدة بتعمل تحقيقات معينة, لأنه مش حدا يعني بلا مؤاخذة عشان تحملوني في كل الكلام للآخر, مش حدا فقد عقله طلع ومش عارفين وين راح, ولا ولد صغير مشى وراح ترك بيته, طيب يمكن يكون في جبل يمكن يكون في واد, ولا القصة واحد يعني مثلا مع زهايمر ومش عارف شو. لا الموضوع مركب قاعدة بتمشي فيه المباحث والجهات المختصة علشان تصل للنتيجة النهائية. فهاي الاجتهادات وهاي الترندات وهاي اللي ذبحتنا في البلد هي شغلة السوشيال ميديا وترنداتها وقصصها اللي مش عارف لوين راح تودينا. مش فاهم, أنا مش عارف شو النهاية اللي بتنتظرنا من وراء قصة الترندات والسوشيال ميديا والعجقات وشوفيني وصورني ويلا والحق يا ولد وعليه ومدور ودي وجيب. وهم عارفين أنه ما بيعملوش إشي, مشكلة هم عارفين أنه ما حتجيب نتيجة هاي الطريقة. والله يفرجها, بس الله يفرجها. في اتصال برضو, يلا كمان اتصال. حي الله,
3: كيفك حالك؟
0: سلامات يا مرحب, هلا بيك, شو اخبارك؟ اهلا وسهلا, بخير يسعدك, تفضل.
3: احكي معك يا دغريت.
0: اهلا وسهلا, هلا بيك,
3: كيف امورك؟
0: انا بخير, انت كيفك؟
3: تمام الحمد لله
0: يا رب دائما. تفضل اخوي
3: ان شاء الله. على طول
0: حبيب القلب, يا اهلا بيك
3: اخوي عادل. انا عندي مشكله حابب اطرحها قدامك.
0: حاضرين
3: على الهواء,
0: تفضل. سامعين, تفضل اخوي. خير ان شاء الله.
3: انا عندي مشكله من سنه ونص تقريبا.
0: سنه ونص
3: هسا عندي اختي وعندها مشكله مع زوجها. هسا هاي المشكله بالمحكمه بينهم في القضاء الشرعي.
0: طيب
3: طبعا عندها 3 اولاد اوكي, 2 منهم بدرسوا مدرسه خاصه.
0: نعم.
3: هسا ابناء الاثنين هذول سجلهم ابوهم من اول ما فاتوا على المدرسه بالمدرسه الخاصه اوكي.
0: تمام.
3: هسا ملفاتهم هو مسؤول عنها
0: اوكي,
3: يعني ما حد بيقدر يطلع ملفاتهم غيره. هسا السنه اللي فاتت اخروا 2 شهر عن المدرسه, يعني المدرسة ما رد تفوتهم إلا ما أبوهم حكى يفوتوا. طبعا هاي بعد كيف بحكي لك وديت بالعشرات وبالعشرينات على أبوهم يتصلوا ويحكموا على أساس ندرس الأولاد وهو رافض. طبعا أنا ما قدرت أدخلهم على المدرسة الحكومي أوكي, لأنه ملفاتهم بالمدرسة الخاصة. الحين السنة هاي ماشي, هاي صار لهم 1 شهر بدون مدرسة.
0: أوف.
3: بدعي أبوهم إنهم هذولا معهم جنسية أردنية ولازم يدرسوا بالمملكة الأردنية الهاشمية.
0: طيب.
3: الحضانة مش معك، الحضانة ولا مع أمهم، ماشي، بس حتى بالمحكمة بس يطلع لك الحضانة، خذهم إن شاء الله توديهم على العراق مش على الأردن، تمام؟
0: طيب.
3: طيب الحين أنا على أساس أدخلهم على المدرسة وجهت للمحافظة السنة اللي فاتت كمان غير السنة هاي. المحكمة الشرعية أعطتني كتاب لهم، ماشي، بس ما بتقدر تفرض على المدرسة الخاصة تعطيني الملفات، يعني أعطت موافقة للمدرسة الحكومية أن تقبلهم. وجهت لمحكمة حلحول للنيابة.
0: طيب.
3: النيابة قالوا عم مش اختصاصنا، اختصاص التربية. رحنا على التربية الشمال عند مدير التربية، ماشي، اللي هو الأستاذ أبو صالح.
0: طيب.
3: يعني مش عارف مش ذاكر اسمه بس بعرف
0: أنه أبو صالح أستاذ ياسر. نعم.
3: أوكي. الحين الأستاذ يعني حكيت معه يمكن قبل 10 أيام، والله يعني حكى كلام حلو والله ما قصر. احنا ما بنخلي الولاد بالشوارع، احنا بندخلهم مؤقت بالمدرسة، بس جيب لي موافقة من مدارس الحكومة اللي انا ادخلهم عليها اللي انت بدك اياها.
0: يعني مدير التربية يقول لك جيب لي موافقة من مدرسة الحكومة؟
3: صحيح.
0: طيب
3: الحين طبعا ندخلهم تدخيل مؤقت على المدرسة عبين ما هي محلولة المشكلة من جذورها، يعني عبين ما هي محولة للملفات.
0: اوكي.
3: طيب قلت له تمام، روح جبت له كتابين للبنت وللولد من مدارس الحكومة.
0: تمام.
3: يعني لا مانع لدينا. تمام.
0: اوكي.
3: يوم الخميس اللي فات طلعت على التربية.
0: نعم.
3: هي تربية الشمال، تربية الحول.
0: تمام.
3: اوكي. الأستاذ صالح هو مدير التربية ومدير تربية الوسط، ماشي، عندهم اجتماع برام الله بالوزارة إشي زي هيك، فلقيت هناك اللي هي أستاذة،
0: يعني حدا من ينوب. أوكي. تمام. احنا بالأسماء بالمؤسسة نعمل. نعم.
3: أوكي. يعني حتى قعدت مع الأستاذ ياسر أنت بتعرفه. ماشي
0: أخوي.
3: وكان على اطلاع بالمشكلة. ماشي. حكيت وأنا يعني قعدت مع المدير التربية وصار اتفاق بينه وبينه هيك
0: يعني ما طلعتش بنتيجة القصد في الموضوع، يعني
3: أنا لي سنة ونص مش طالع بنتيجة.
0: سنة ونص والأولاد بدون دراسة، يعني
3: الأولاد المدرسة بينهم 11,000 شيكل. كويس.
0: طيب
3: قلنا لهم يا عم احنا بندبر 11,000 شيكل بس بدي ملفاتهم، يعني حتى لو دفعت 11,000 شيكل ماشي ما بنقدر نعطيك الملفات. طب انا اولادي بدرس حكومي ما بقدر ادرس اولادي كمان. طب هذول الاولاد كل واحد بده 5,000 شيكل 6,000 شيكل.
0: ابوهم مش موجود ولا بصرف، يعني ولا ببعث لهم مصاري انه يدرسوا في المدرسه.
3: شارد على عمان هو.
0: كل احترام.
3: صار له سنه بعمان.
0: طيب
3: يعني شيكل واحد يصرف عليهم ما فيه. طب انا موظف يا اخوي عادل. راتبي 2,200 شيكل. عندي عيله واصرف كمان على عيله ثانيه برضه كمان مشكله هاي. طب مصروفه بنتحمله، مدارسه مين اتحملها انا؟
0: يعني انه انت بالوضع الطبيعي وين اولادك موجودين بدك تحط بتحطهم فيها نفس المدرسه.
3: صحيح.
0: يعني مش منطقي.
3: صحيح.
0: صحيح. صحيح.
3: يعني
0: طيب هلا الاولاد يعني الاولاد ما بيروحوا الاولاد بيروحوش على
3: ما حدش قادر يمون عليه ولا مؤسسه حكوميه.
0: طيب الاولاد بيروحوش على المدرسه الان؟
3: ايه لهم شهر
0: ما راحوش، يعني ما مش بتعلموش
3: ولا لهم علاقة. السنة اللي فاتت كمان شهرين راحن عليهم. طب أبوهم السائل فيهم، يعني برضه كمان خطيته برقابنا هذول عندنا.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر.
3: هاي مشكلة، لا وزارة لا محافظ ولا محكمة لا ما بعرف.
0: هاي من أعقد المشاكل اللي بتصير في مجتمعنا.
3: يعني وضعهم سهل، دخلهم مؤقت عبين ما هي محلول مشكلتهم، لما تأخذ أمهم الحضانة أو أبوهم ما شوفوا مسؤول عنهم.
0: طيب أنا بدي أوعدك إنه شوف في شغل كثير مهمة، إنه الأولاد بغض النظر وخصوصا في ما في المرحلة الإلزامية تحت أي ظرف من الظروف ممنوع يتغيبوا عن المدرسة ولا بأي شكل من الأشكال.
3: عادل.
0: بس أنا أتفضل.
3: أصلا بالقانون بالقانون بالقانون. الولد ممنوع يظل بالشارع.
0: ما بقول لك آه يعني ما في.
3: قانون التربية والتعليم قانون المدارس.
0: بالضبط عشان هيك أنا متأكد بس يعني ليش يعني شهر وهم مش معطينك جواب.
3: ما بعرف ما بعرف ما بعرف.
0: طيب. أنا حاضر
3: يعني ولا اسمع اسمع اسمع يعني ظلت على بالي شغلة واحدة ماشي ظلت على يعني هيك ظلت قدامي طريقة واحدة بعديها بدهم يدرسوهم بلاش أنا مخربش راح أقدر أسوي إشي ماشي إذا بعرفش تربية تعليم وزارة التربية والتعليم مش ماينة إنها تنقل الأولاد هاي برضو مشكلة ماشي يعني أنا أحطهم بالشارع أو باب التربية وأقعد أصور فيهم وأجيب وسائل التواصل الاجتماعي
0: حقك
3: اقسم بالله
0: خلص. على كل حال على كل حال يعني هي عمال وسعد متواصل مع الاستاذ ياسر صالح الموجود برام الله الان هاي المشكله حتنتهي وخلال هاليومين ان شاء الله حيكونوا في المدرسه وانه بتابع ما في مدرسه الخاصه لموضوع انهاء المشكله ان شاء الله اخوي اياد
3: يعني بتمنى منك بتمنى منك الجاي البرنامج اللي جاي بتمنى
0: عادل
3: ماشي ترن علي وتقولي جاهزين
0: ان شاء الله ان شاء الله حاضر
3: لانه اذا مش جاهزين برضو مشكله
0: ان شاء الله يا رجل خلص شو بدك حاضر
3: يا اقسم بالله يسعدك
0: انا معك حق معك حق اسمع انا مستغرب انه كيف انت عن جد انا بحكيها هلا في بعض الناس كيف بيقدروا يتحمل شهر يعني انه في وضع عنده هيك ومش عامل مصيبه يعني لحتى
3: والله اسمع
0: اقسم بالله العظيم انا بحييك على طول نفسك
3: اسمع اسمع دائما والله على البلد مؤسسات حقوق الانسان
0: اروا عليه لا حول لا حاضرين اخو اياد ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك الموضوع عند سعد هلا بالمتابعه مع الاخوان في التربيه وهي للاسف الشديد للاسف الشديد للاسف الشديد من القضايا التي لا يجوز ولا يحق لاي طرف انه يغض الطرف عنها لانه هاي من القضايا الحساسه في مجتمعنا الاطفال مكانهم المدرسه ثم المدرسه ثم المدرسه خلافات اسريه خلافات
3: ابو صالح طب صالح حكى والله كلمتين حلوة
0: نعم
3: ماشي قال أنا والله ما بسمح إنه الطفل يظل بالشارع
0: وهذا اللي نترجمه وهذا اللي نترجمه إن شاء الله هذا اللي لازم يترجمه حاضرين حاضرين خلاص عاد خلاص سعد صباحك تحياتي يا أخوي إياد كمان مرة بقول إنه أنا بديش أحكي عن المدرسة أنا بدي أحكي عن لما بيكون في خلافات أسرية زي ما بقول أخوي بعدي عماله الأولاد لما بكون في خلاف الحضانة وين ومع مين وهذا بده يفرض رأيه وهذا بده يفرض رأيه الأولاد بصفوا بالشارع ارتكت بس وين اللي يشيل الحمل وين والله وين إن شاء الله أنا بتمنى أخوانا في التربية إنه تنتهي هاي القصة بأسرع وقت ممكن وخصوصا إنه مثل ما فهمنا إله شهر شهر مش ماخد ولا جواب يعني وبتمنى كمان يعني صح إنه المدرسة بتكون مسؤوليتها قدام ولي الأمر بس برضو بزبطش يعني لا لا لا يودوهم على مدرسة حكومية ولا ياخدوهم يعني أنت متخيل هلا المدرسة الخاصة المدارس الخاصة إذا ما بدها تبعت أو تاخدهم وتسجل مصاري ما تطلعهم يعني متخيل أنت إنه ثم إيش يدرسوا في نفس الوقت ممنوع تاخدوا الأوراق في عندنا إحنا في عندنا إشي غلط موجود في البلد إشي واحد هو

0: الملف التالي سيداتي وسادتي، طالما بنحكي عن الأولاد وطالما بنحكي عن المدرسة وطالما بنحكي عن القصص هاي، يعني في الوقت اللي بنلاقي فيه موضوعات من هذا النوع، يمكن إياد حكى، يمكن في ناس تانية ما حكت عن شو بصير مع أولادها أو شو بصير معاهم، انه يمكن اولاد ما مش قادرين لا يروحوا على مدرسه ولا لروضه ولا لكل هذه التفاصيل، بالوقت اللي بتحاول فيه مؤسسات وبتحاول فيه جهات تعمل عمل عظيم، عمل له علاقه بالطفوله، له علاقه بالتنشئه الصحيحه، بالتنشئه الايجابيه، بالتنشئه التربويه، بالتنشئه المتعلقه بالجوانب المختلفه بالحياه. لهيك حينطلق بفلسطين مهرجان فلسطين الدولي لمسرح الاطفال، هذا المهرجان اللي حيكون في بيت لحم 2 ل 8 10 2026، وهذا المسرح او هذا المهرجان يتناول القضايا المتعلقة بالطفولة، أو هو مسرح أو مهرجان فلسطين الدولي لمسرح الأطفال. حتى نأخذ الفكرة كاملة من أصحابها، يسعدنا الحديث مع السيد نيكولا زرينا، المدير الفني في مسرح حارة الحارة في بيت لحم. سيد نيكولا صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أستاذ عادل.
0: أهلا وسهلا
1: كل المستمعين.
0: كيف الحال؟ تمام
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا.
1: بظل هالظروف اللي احنا فيها دائما بنحكي الحمد لله.
0: أي
1: الله للأفضل
0: يا رب إن شاء الله، اللهم أمين. أستاذ نيكولا بتحضروا الآن لمسرح مهرجان فلسطين الدولي لمسرح الأطفال من 2 إلى 8 الشهر الجاي، كيف الاستعدادات، المعنويات، الترتيبات؟ إن شاء الله الأمور ماشي بخير.
1: والله لحد الآن الحمد لله. احنا المهرجان بدورته الخامسة اللي بنظمه مسرح الحارة، كان المفروض يكون ب13/10/2023، لكن قبل المهرجان بأسبوع بلشت حرب الإبادة على غزة، وطبعا اضطرينا نلغي ونأجل بسبب الظروف. السنة بنتأمل انه نكون قادرين على اقامته لاهميته بالنسبه للاطفال، بالنسبه للمجتمع الفلسطيني. المهرجان زي ما حضرتك تفضلت رح يبلش في 2 الشهر يوم الجمعه القادم. عاده مهرجاننا بيكون افتتاحه بكرنفال بالشارع بمشاركه فرق دبكه، فرق موسيقى، فرق كشفيه، دمى عملاقه ومهرجين. رح نمشي بشوارع بيت لحم، رح ننطلق الساعة 3:30 بشوارع بيت لحم، ورح ننهي بجامعة بيت لحم بالمسرح الخارجي. هناك رح يكون في عرضين مسرحيين بستنونا، عرض من مسرح الحرية بجنين من جنين، وعرض لمدرسة سيرك فلسطين من بير زيت. السنة قدرنا انه نجيب، وان شاء الله بيقدروا يدخلوا بسبب الظروف اللي كلنا عارفينها. رح يكون عندنا 4 فرق من العالم، فرقة من ايطاليا، فرقة من فرنسا، فرقة من التشيك، وفرقة من استونيا، بالاضافة طبعا للفرق الفلسطينية. رح يكون معنا مسرح نعم من الخليل، المسرح الشعبي من رام الله، مسرح السيرة من الداخل، مبادرة مساحتي من بيت جالة، وعرضنا احنا رح يختتم المهرجان ب8 الشهر عرض مسرح الحارة. فهاي هي الفرق اللي رح تكون موجودة. رح يكون عندنا عروض يومية. المسرح الرئيسي رح يكون مركز الروسي الثقافي في بيت لحم. كل يوم رح يكون عندنا لنفس المسرحية عرضين، عرض صباحي رح نستضيف مدارس، وعرض مسائي الساعة 6 رح يكون مفتوح للجمهور العام، للعائلة تيجي تحضر. وخلال المهرجان كمان رح يكون عندنا ورشات عمل من فنانين محليين ودوليين للأطفال، عبارة عن ورشة تفريغ نفسي، ورشة صناعات فنية يدوية، ورشات للفنانين للنهوض بمسرح الطفل. هذا بشكل عام برنامج المهرجان.
0: كثير حلو. أكيد اطلعتوا قبل عملية العرض على الأعمال الفنية، شو طبيعتها، شو حتعالج، شو حتحكي؟
1: طبعا احنا يعني لما نفتح الدعوة للمسارح يقدموا قبل بوقت، بيكون في لجنة مشاهدة، لنشوف المسرحيات شو مضمونها، شو بتحكي، اللي تكون طبعا مناسبة لأطفال فلسطين، لعاداتنا لتقاليدنا، يكون فيها رسالة تربوية مهمة بالإضافة للفرح. احنا بصراحة من أول منطلقنا بهذا المهرجان من دورة الأولى اخترنا شعار فرحة أطفالنا مقاومة. فالطفل الفلسطيني من حقه أنه يطلع على المسرح، على الفرح، على الانبساط. أطفالنا زيهم زي باقي أطفال العالم بيعيشوا بظروف استثنائية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، فمن حقنا أنه من حقهم علينا أن نقدم لهم حتى لو ساعة فرح. فهذا اللي بصير. السنة المضبوطة أنه مسرحيات ممكن تكون لأول مرة بتنعرض، اللي فيه مثلا العرض اللي من أستونيا موجه للأطفال اللي أعمارهم من 6 أشهر لسنة ونص، يعني اللي بيعتمد على اللون والحركة والصوت. فعندنا تنوع، بندعي جمهورنا الفلسطيني يتوجه في هاي الأيام لبيت لحم، يتابعوا صفحاتنا على صفحات التواصل الاجتماعي مسرح الحارة لحتى يشوفوا تفاصيل البرنامج.
0: كثير حلو، يعني في تنوع خلنا نقول، وللأطفال مع أهليهم. أهليهم شو ممكن ياخدوا شيء؟ شو ممكن؟ لأنه بتوقع أنه كمان حضور الأهل بيعزز، وإحنا من شوية بنحكي قديش أنه أي مشاكل عند الأهل بتنعكس على الأطفال، وبالتالي أي بيئة إيجابية عند الأهل بتنعكس كمان على الأطفال.
1: صحيح.
0: كيف ممكن إحنا نعمل خلنا نقول مزج ما بين اهتمامات الأطفال والأهل؟
1: يعني زي ما حضرتك تفضلت، إحنا كلنا كبار وصغار منعيش بظروف استثنائية سياسية واقتصادية، الضغوطات اللي منعيشها كبار وصغار يعني حقيقة ما في حدا في العالم بيقدر يعيشها ولسه يستمر ولسه يعيش ولسه يكون عنده أمل إنه يصنع فن ويصنع مهرجان ويصنع مسرح. فامبارح لسه كنت بلتقي في أصدقاء بعطيهم البروشور الكتاب برنامج المهرجان، بحكي لهم إذا عندكم أطفال، فبحكي لي حتى لو ما عندناش أطفال
0: جايين
1: إحنا الكبار بدنا هالفرصة اللي بس هيك بعد زمن ننسى اللي إحنا في ندخل على المسرح وننسى ساعة الواقع اللي عايشينه. فحتى للكبار للأهالي توجه العائلات مع أطفالهم يحضروا مسرح، يناقشوا العمل المسرحي مع أطفالهم هو تفريغ مش بس للأطفال، كمان حتى
0: والله بحاجة
1: للكبار.
0: والله بحاجة. يعني لموعدنا إن شاء الله باثنين لعشرة الشهر الجاي. أستاذ نيكولا جريني، شكرا لك وبالتوفيق لكم جميعا بمسرح الحارة. أكيد فيما يخص هذا الملف إيجابي، خلنا نقول هناك من يعمل إن شاء الله ودائما بيكون في نتائج إيجابية. المدير الفني في مسرح الحارة في بيت لحم، وتحدث عن المهرجان فلسطين الدولي لمسرح الأطفال. هو مسرح الأطفال بس، يعني اللي فهمناه كمان أنه احنا بنعتبر انه مدعوين كمان بهذا الموضوع، حتى لو كنا مع مش اولادنا كمان، مع احفادنا يعني نروح، ما عدا انت يا شادي.

امبارح مسرح نعم عملوا مسرحية للأمانة. اليوم كمان حتنعرض على 4:30 بمسرح إسعاد الطفولة أو بمركز إسعاد الطفولة. هي عبارة عن جلسة نفسية وكانت بتحكي عن كل واحد فينا بطريقة مختلفة عن الثاني، وإنه قديش الإنسان ممكن يكون هو حبيس لأفكاره، حبيس لمواقفه، حبيس لشغلات معتقدات يعني ذهنية مرتبطة بمكان، مرتبطة بزمان، مرتبطة بشخص، مرتبطة بموقف، مرتبطة بحدث معين. فهذا الأمر يعني مرات بتحس إنه أنت بحاجة لتفهم حالك أكثر، بحاجة لتحكي مع حالك أكثر. ولو جينا نحكيها بصراحة مع حالنا إنه قديش إحنا بحاجة ل مش دا كل تفريغ نفسي، بحاجة لاكتشاف نفسنا في كتير مواقف وفي كتير شغلات. هل إنه إحنا حابسين حالنا ببعض الأفكار؟ هل إنه إحنا حابسين حالنا ببعض الجوانب الحياتية؟ وهل سهل جدا نحرر حالنا من هاي الحبوس اللي إحنا نحبس حالنا فيها أو نحبس فيها بشكل أو بآخر؟ أنت بتحس مرات إنه في شغلات كثير، مش دا أقول كابتك يعني أنت مكبوت، لا، أنت بتعرفش إنك حابس حالك إلا بعد لا تشوف يعني مثلا شيء من هذا النوع من العروض مثلا. لا تقول إنه كيف الإنسان ممكن يتحرر من نفسه. طبعا التحرر مش الكلمة السلبية اللي البعض بفكرها، التحرر الإيجابي وهو قمة الإيجابية، سواء بالديني. آخر واحد بيحكي عن التحرر أنت يا أبو عدي، ساك من الموضوع. طب والله العظيم أني تذكرتك امبارح، أقسم بالله في المسرحية، لأنه مرات إحنا بنكون حابسين أفكارنا وبنكون حابسين أشخاص وحابسين مواقف، وبكون من الصعب جدا إنه إحنا نطلع من هذا الموضوع، نطلع من هذا الشخص، نطلع من، بنكون عاملين حسابات لسعد كيف حيتصرف، كيف حيتعامل، شو موقفه، شو ردة فعله، يعني شغلات كثيرة. فشكرا للأخوة القائمين على نعم بهذا الموضوع حقيقة، وكانت حلوة يعني الأمانة، يعني تحسها جلسة نفسية مع الذات، قعدك مع حالك، بهز بدنك، بقول لك قديش عندك جرأة انك تكون انت بعيدا عن اي اعتبارات لها علاقة. لانه مثلا على صعيد كل واحد فينا في له بكرة مقدسة. شو يعني بكرة مقدسة؟ يعني ضوابط، مش انه معناها تتعدى على الضوابط الدينية او المجتمعية، لا، ضوابط نفسية بتكون زيادة عن اللزوم، احيانا بتكون وسواس قهري كمان. اسأل عني خلاص ماشي. ليش اسأل عنك؟ بسألك انت. المهم لك

16-240-22-16-241-02 مقدمة الاتصال. سائد طمني عنك، لا زال اقتحام مدينة نابلس مستمر، كان الله بالعون.

خذ لي هالعده شوي. خلينا نحكي جوز كلام مع التحرر مع النفس والهذا. عمرك لعبت الغميضه؟ سعد غمايه غمايه ولا غميضه ولا جندر ولا بندر ولا طيب على كل حال هاي اللعبة بتختلف شوية تفاصيل منها من منطقة لمنطقة، ولكن هذه لعبة موروث عالمي بالمناسبة، موجودة بكل المجتمعات عند كل الشعوب، انه حدا بيغمض وحدا بيتخبى وهذا بصير يدور عليهم، او انه واحد بشرد وحدا بلحقه، يعني بيهرب وحدا بلحقه بصير ينفهل الحارات والأزقة وإلى آخره. هلأ هاي مش للأولاد ولا للبنات، للكل سيلعبوهاش مع بعض يعني. المهم اليوم هاي اللعبة تعود من جديد، ركز، كل شعبنا متخبي بالضبط، تعود من اهدى يا شادي اهدى، أنا عارفك شو بدك تحط. علي الحلال شعب الشعوب العربية متعطشة للتخبي. كلكم نتائج غميضة، انتم هاي متغلغلة فيكم الغميضة، غماية على رأيك. هو مش متخبي، هو بيحب يتخبى. على كل حال ميتشا كاميليون أخرجت لعبة الغميضة من الشاشة إلى الواقع ومن الواقع إلى الشاشة. كيف اليوم حتى هاي اللعبة صارت إلكترونية، حتى هاي اللعبة يا ابن عمتي صارت إلكترونية. يعني شو ظل ما ظل إلكتروني؟ كيف كرة القدم إلكترونية، المصارعة إلكترونية، السباق إلكتروني إلى آخره. والغريب في القصة هاي يا شادي اهدى علينا، الغريب في القصة هاي إنه من أول ما أطلقتها طارت النسخ وباعت نحو مليون نسخة قبل أن تقترب مبيعاتها من 20 مليون نسخة خلال شهرين، وسرعان ما تجاوز نجاح اللعبة حدود الشاشة إلى العالم الحقيقي. وبعد هيك بدأت شخصيات البيضاء تظهر مختبئة في المتاجر والمكاتب والمنازل في محاكاة واقعية، عاودت إعادة إحياء هاي اللعبة من أول وجديد في المجتمعات لفكرتها الأساسية. ويطرح هذا الانتشار سؤال بشأن يبحث عنه اللاعبون اليوم أبناء جيل زد. هذا جيل زد طبعا لا بعرف لا غماية ولا بماية ولا رماية، هذا بعرف الببجي وبعرف البلياردو ممكن، وبعرف هاي الألعاب هاي يعني. وأنا أتوقع أنه نسبة الناس اللي عندها على تليفوناتها ألعاب، يعني مين هون على تليفونه ألعاب؟ عندها في ألعاب على تليفونك سعد؟ محيتهم الولد؟ لا أنا بقصد إلك أنت، ساك من الولد، ما أنا تليفوني فيه ألعاب بس مش لي يعني. أنا عندي ببجي وعندي البلياردو وعندي الفيفا وعندي فأول واحدة بلعب عليها يعني. هذا متبنيها سلمان يعني، ويبعد هاي كمان عنده، بس أنا بقصد أنتو ألعاب إلكو أنتو. بعرف الستات بيحبوا لعبة هاي المتشابهات،

هذا الخط هيك اللي بيكونوا إما زي مثلا فواكه أو أشياء ودائما دائما عليها يعني. قديش نسبة الناس مستهلكين يعني العالم اليوم كله مستهلك كمان في هذا الموضوع أو مجوهرات أو شيء من هذا القبيل. فنسبة كثير كبيرة من الناس موجودة عندها هاي كاندي كراش صحيح. وفي شو كمان ألعاب إلكترونية. السؤال هلا إنه هاي اللعبة اللي هي الغماية أو الغميضة راحت من الواقع عملوها إلكترونية أداري ما إيش اسمه ماريو ولا أوكي هاي الكل لعبة الأتاري هاي بس كانت هي يطلع ده كيف تحتمه ويأكله. أظن هي 3-4-5 ليفلات يعني وبعدين أبو زيد اللي بيجيب الليفل الأخير ليفل الوحش. وفاء تقول لك قراءة القرآن ما شاء الله ما شاء الله.

جيل زد وما أدراك ما جيل زد. هل بات نجاح الألعاب مرتبط بقدرتها على الانتقال من العالم الافتراضي إلى الواقع؟ إذن هذه اللعبة أعادت اللعبة الإلكترونية أعادت شو اسمه الجيل إلى الواقع، وصاروا ينقلوها بدل ما يتعلموها، يعني هم ينقلوها، هم نقلوها من الإلكترونية إلى الواقع. وطبعا في منهم نقل لعبة البابجي إلى الواقع بس بأدوات غير كذا، على الأقل صاروا يعرفوا أنواع الأسلحة، خطط مش عارف إيش ونزل طلع وكذا، بس تحكي له إياها بالعربي بيعرفهاش، يعني هو حافظ المصطلح كمصطلح بس. ولعت هاي تحت البحر، هاي الطخ على البحر هاي. تحت الببجي هاي. لا احنا الشباب عندنا ما شاء الله متجتلين وجاهزين. انا مرة زمان لعبت الببجي هاي شوية وبعدين سكت. فاول ما طلعت كانت عاملة واو ضجة. في حالات زواج كثير تمت عن طريق الببجي، زواج وطلاق برضو، خيانات يعني زي ما صار في توفيق رأسين بالحلال صار في تفريق رأسين بالحلال بالحلال لأنه أكو عرب بالطيارة، هذا الموجود، هذا الموجود في المجتمعات شئت أم أبيت، حبيت ولا ما حبيتش. اليوم ممكن أنت عندك أفكار معينة لكن حتكتشف أنه، وهي دائما بيقولوها للآباء، جرب أعطي مساحة لابنك أو حتى لبنتك تعرف شو بيحضروا شو بيسمعوا شو بيشوفوا، حتنصدم حتنصدم من المشاهير اللي بتابعوهم، حتنصدم من الأشياء اللي هم مهتمين فيها. وهذا مش مستغرب بالمناسبة، زمان كان الأجداد على سميرة توفيق وأم كلثوم وفايزة أحمد ووديع الصافي ومش عارف مين، بعدين أجا جيل عمرو دياب ورغب علامة وكاظم الساهر وجورج وسوف ونجوى ومين كمان من الشلي هاي، بعدين أجا تهيفة حطت شوية هذا بزيادة، بعدين كسر، بعدين فلتت. هلأ بتعرفش، هلأ كله AI بالمناسبة، يعني في نسبة كثير كبيرة موجودة على السوشيال ميديا AI، انت بتشوف الاشي بتفكروا اشي بيطلع مش اشي. هذا الموجود

ده بكل عشرين بين فلسطين جيش مطربين ما هذا الموجود. يعني هيك المجتمعات للأسف الشديد لما ما بتكون ماخذ كامل الحماية والرعاية. في بعض مجتمعات مغلقة مثلا المجتمع الاشتراكي الصيني هذا المجتمع الشيوعي فاهمين نظام الشيوعي ما فيش عندهم الأمور فالتة زي ما احنا مفكرين اللي بده يعمل شيء والإنترنت لا لا لا لا إيران نفس الفيلم مجتمعات كثير في عندها احنا طبعا أوبن كله أوبن كله مفتوح إن شاء الله بتجيب سنتر بوتر حنتر مودر ما في كله عادي أخويا نجري كل العالم الكاتب بيت شهدنا بعض بالأحمرات هذا نوع أغاني موجود موجود

احنا خلص البرنامج في كل الاحوال يعني بناخدين هذا بقى الوقت الضائع تبع المباراة قديش ضاع اليوم من الاربع دقائق خلص هاي بنعوضهم الى اللقاء انتهى البرنامج.

0: تلاين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال

0: رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلو عندنا بلا كرف تفلحكم.
2: اخر الاخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
3: انا سار سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. أرجو أن تستفيد من هذه الدروس مستمعي.
2: طاب وقتكم مستمعي الكرام، نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

لما ذهب جون هاملتون مسافرا إلى سان فرانسيسكو بحثا عن الذهب أصيب بالمرض، فحمله زملاؤه ووضعوه تحت شجرة، ومن ثم بدأ يغيب عن وعيه، فظلوا بجانبه بضعة أيام يتوقعون من ساعة لأخرى موته، وكان مطروحا على الأرض دون أن ينير الإنجيل نفسه، ولم يكن أمامه سوى دينونة رهيبة. وإذا أحس زملاؤه أن الموت أوشك أن يقبض على أنفاسه القليلة، حفروا له قبرا بجواره تحت نفس الشجرة وجلسوا ينتظرون نهايته. وبينما هو في رقدته تنبه ذهنه وتذكر خطاياه الماضية، وبدأ يقدر نفسه الثمينة ويفكر في بيته الذي تركه وفي أمه التي كسر قلبها بعصيانه لها، وفكر في النعمة التي ازدر بها ورفضها. وهو في مرارة نفسه هذه فقد كل الرجاء، إلا أن الله في رحمته أبقى عليه، ولدهشة الجالسين من حوله بدأ يشفى من المرض. ولم تمضي أوقات طويلة إلا واستطاع أن يستأنف رحلته بحثا وراء الذهب، وقبل أن يرحلوا من تحت الشجرة ملأوا القبر ترابا ومشوا.

وبالرغم من هذا التحذير الخطير لم يرجع جون هاملتون إلى الرب وتمادى في شره، فاشترك مع زملائه في كل فساد يعملونه لدرجة أن ضاع الأثر الطيب الذي تركته أفكاره عن قيمة نفسه وعن النعمة وعن أمه التقية، ضاع الأثر مع الأسف.

ومرت الأيام وأراد أن ينتقم من عدو له، فجهز مسدسا وحشاه بالرصاص وتربص في الطريق ليقتل غريمه. وبينما هو راكع على ركبتيه متحفزا، مر بفكره خاطر جديد يقول: هل تضيف إلى معاصيك معصية جديدة فتقتل هذا الإنسان؟ وماذا تفعل في الآخرة؟ فوقع عليه هذا الفكر كالصاعقة، فقام وأفرغ مسدسه في الأرض، وعلى بعد خطوات وجد كتلة خشب فركع بجانبها مسندا يديه ورأسه عليها، وإذ بكلمة مكتوبة على كتلة الخشب تقول: أهرب. فملكت مشاعره وتيقن أن هذا هو الوقت الذي يجب أن يهرب فيه من هذا البلد، وبالفعل هرب. فوجد في طريقه سفينة على وشك السفر إلى إنجلترا، وسرعان ما قطع تذكرته وسافر بها ووصل إلى ليفربول. وهناك في بيته لم يجد إلا شقيقته، وعرف منها أن والدته رقدت في الرب من سنوات، إلا أنها رقدت وهي في كامل الفرح مؤمنة بأن الرب سيرجع ابنها ويخلصه. فتأثر جون هاملتون كثيرا، ولما لم يجد أي شبعا في العالم الباطل رجع بكامل قلبه إلى صديق الخطاة وتخلص من خطاياه، وصرف سنواته الباقية في خدمة المخلص.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. كنا قد تدارسنا في الحلقة السابقة يوم الكفارة العظيم كما ورد في الأصحاح 16 من اللاويين. رأينا كيف أن هارون كان يقدم تيسين يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها، وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان. ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس 7 مرات للدلالة على كمال الكفارة. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب، ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم بالمسيح في موته. كانت هذه صديقي مراجعة بسيطة لما سبق ورأيناه في الحلقة الماضية. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 17 من سفر تأملنا اللاويين. فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. كم يسرني أن كثيرين قد أتوا إلى معرفة اختبارية للمسيح ودخلوا في علاقة شخصية معه من خلال دراستهم لسفر اللاويين. يبين لنا هذا الأصحاح تطبيقا مباشرا للسير في البرية والفترة التي أمضاها الشعب حول الخيمة، وهو يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة. بعدما تفرق أبناء الشعب في الأرض، عاش البعض منهم مئات الأميال بعيدا عن خيمة الاجتماع، فلم يكن من السهل عليهم أن يذبحوا الحيوانات التي يأكلونها عند الخيمة. وفي سفر التثنية سنرى أن الله يراجع هذه التشريعات لهم قبل دخولهم الأرض. ولكن لماذا أعطى الله مثل هذه التعليمات؟ كان الشعب قد خرج لتوه من مصر القديمة، حيث كان محاطا بالوثنية من كل اتجاه. لقد عبدوا الأصنام هناك وكانوا في خطر الانزلاق مرة ثانية. كانوا يعبدون التيوس وبالتحديد مندس، الإله التيس عند المصريين، وقدماء اليونان كانوا يعبدون الإله التيس بان المعروف لنا من الأدب اليوناني والمصور بذنب وقرون وأظلاف. وفي القرون الوسطى اعتبره المسيحيون الشيطان، ومن اسمه خرجت مصطلحات تدل على الخوف ككلمة بانيك بالإنجليزية. من هذا المنطلق منع أفراد الشعب من ذبح أي حيوان خارج الخيمة لئلا يقدموا لبان الإله التيس. كما ونجد في هذا الأصحاح منع أكل الدم منعا باتا، والسبب واضح، لأن الدم يمثل الحياة، وهناك سبب مزدوج لذلك. الحياة مقدسة، وحتى الحيوانات لم تكن لتذبح بغير ضرورة. كذلك فإن الدم يحكي عن ذبيحة المسيح، كان وسيلة التضحية ورمز المسامحة وظل الذبيحة الواحدة العظمى، ذبيحة المسيح. الحياة مقدسة ويجب الذود عنها، ولكن على المسيح أن يعطي حياته لكي يمنح الحياة للخاطئ. الدم والحياة مترادفان، ولهذا لم يكن على الإنسان أن يأكل الدم، ولكن عليه أن يشرب دم المسيح، بمعنى أن يمتلك لنفسه بالإيمان في دم المسيح المسفوك حياة المسيح التي بذلها لنحيا. دعنا مستمعي نحكي عن هذا الدم العظيم الذي سال عن خطيتنا. وفي كنائسنا اليوم عندما نتساهل في الحديث عن الخطية نتهاون في قيمة دم المسيح الكريم الثمين. لابد لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 17 والآيات 7 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن ويذبحوها ذبائح سلامة للرب، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم.
1: هذه التعليمات لم تكن لموسى وهارون فقط، بل ولكل أبناء هارون والشعب بأكمله. من الواضح أن الله يصل إلى الحياة الشخصية للأفراد، فهو لم يفرق بين الطاهر والنجس فحسب كما رأينا في الأصحاح 11، بل ويضع التعليمات الآن حول أكل الحيوانات الطاهرة. حياة أبناء شعبه يجب أن تكون مختلفة عن الوثنيين من حولهم. قد تتساءل مستمعي: ما هي هذه القوانين الغريبة؟ لا سيما أن هذه الحيوانات للأكل وليس لتقديم ذبيحة، وكأن الله يطلب منهم أن يحضروه إلى مائدة طعامهم، وبهذا يستثني كل الآلهة الوثنية. ولكن لماذا يشدد الله على هذا؟ لماذا كان عليهم أن يأتوا بالخروف إلى باب خيمة الاجتماع ليذبحوه إذا كانوا سيأكلونه في بيوتهم؟ ألا يتعارض هذا مع الخصوصية؟ كلا، كان هذا مطلوبا بسبب خلفيتهم الوثنية، إذ كانوا يقدمون اللحم للأوثان قبل أن يأكلوه. كان الله يحاول منع الناس من الانحدار إلى طريق الوثنية السحيق والظلمة الروحية والدينونة. عندما كانوا في مصر في العبودية كانوا يعيشون حياة الوثنية تماما كالمصريين القدماء. هذا ما يقوله لنا سفر حزقيال: في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يترك أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر. نعم، كان الله يحاول أن يحررهم من هذه الخلفية الوثنية. لقد عبدوا الحيوانات وسفكوا الدم وقدموا اللحم للأوثان. ولدى فهمنا لهذه الخلفية نستطيع فهم أقوال بولس في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد، إذ كان أهل كورنثوس عابدي أوثان، وكانوا يذبحون الحيوانات ويتركون اللحم عند الهيكل ليباع في السوق، والمؤمنون منهم استمروا في أكل هذه اللحوم المقدمة للأوثان معتبرين الأوثان لا شيء. ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يجوز تناول هذا اللحم المقدم للأوثان. وهذه الخلفية في سفر اللاويين تعتبر أساس قول بولس في الرسالة التي نهى فيها عن أكل هذه اللحوم. وما زال ذبح الحيوانات اليوم مرتبطا بالديانات الوثنية والعبادة الشيطانية. إذن الحيوان الطاهر والمحلل للأكل كان يجب أن يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع ويذبح هناك، ويوضع دمه على المذبح ويحرق شحمه هناك، إنه ذبيحة سلامة. وما تبقى من الحيوان كان يأخذه المالك إليه ليتناوله طعاما في بيته. هناك سبب آخر لإحضار الحيوان إلى باب خيمة الاجتماع، وهو أن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله. وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. قلنا سابقا إن كلمة التيوس تعني هنا الأرواح الشريرة، وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر أخبار الأيام الثاني. وأقام لنفسه أي رحب عام كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. هكذا جعل الملك رحب عام الشعب يخطئ، وهذا يشير إلى عبادة الطبيعة المنحلة بالارتباط مع الإله التيس بان. وقد حذرهم الله من ذلك وأمرهم أن يذبحوا عند باب خيمة الاجتماع. تغير الوضع عندما دخلوا الأرض، لكن المبدأ واحد، وهو مبدأ أزلي. كانوا يعيشون تحت خطر الانزلاق في الوثنية مرة ثانية، واليوم هناك صرعات كثيرة تحث على العودة للوثنية بعبادة الطبيعة، لا سيما في حركة العصر الجديد. كان الله يريد حمايتهم، وهو اليوم يريد حمايتنا من ذلك. نواصل القراءة من العدد الثامن وحتى الرابع عشر من الفصل السابع عشر.
0: وتقول لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة، ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل: لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما، وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا، وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع.
1: كان الله محددا فيما يتعلق بإحضار الحيوان إما للطعام أو للذبيحة. لم يكن يسمح لهم أن يحضروا الحيوان ويقدموا ذبيحة ثم يأخذوه للبيت من أجل طعامهم. هنا يتحدث عن إحضار الحيوان لذبيحة المحرقة. كان عليهم أن يلتزموا بشريعة المحرقة وبالمكان الذي يحدده الله لتقديم الذبيحة، وهذا ينطبق أيضا على الغرباء والضيوف على الشعب. كان هناك دائما خطر من وجود الغريب في وسطهم لئلا يؤثر عليهم ويبعدهم عن الرب. يقول لنا الرب اليوم: اهربوا من عبادة الأوثان، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك خرجوا من وسطهم واعتزلوا.

اعتدلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. وهذا مبدأ عظيم للكنيسة اليوم، التحذير من الاختلاط مع غير المؤمنين في الدين والسياسة والزواج والأعمال والحياة الاجتماعية. لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم.

0: جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن حياة الجسد هي في الدم. يقول يسوع إنه علينا قبول دمه المسفوك عن خطايانا بالإيمان، وعندها نحصل على الحياة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته، الحياة في الدم. هذه حقيقة أبدية عظمى، وهي تشرح سبب تفوق ذبيحة هابيل على قايين. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أجل يا أخي الكريم، دم المسيح هو أساس كل شيء، فهو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس الذي عيناه أطهر من أن تعينا الشر. ولقد كان من عدل الله أن يدين الخاطئ، ولكنه بواسطة دم المسيح أصبح بارا ومبررا من يؤمن به. ومعلوم أن عدل الله من مستلزمات صفاته الذاتية المعلنة لنا، ولذلك فإنه لولا الصليب لكنا ننتظر بالضرورة موت ودينونة الخاطئ بمقتضى صفات عدله تعالى. ولكن ها هو القدوس على أساس دم المسيح يبرر الإنسان الفاجر بالإيمان. الدم يكفر عن النفس بل ويبررها، أما طرق الإنسان فإنها مربكة بلا ثمرة وتنسب البر لغير الله. صديقي، إذا فتشت في الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية فلا تجد سوى الدم أساسا لبر الله. سفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. ليعطنا الرب أن نعرف قيمة دم المسيح ونضعه في المكان اللائق به، فإن كرامته لدى عيني الله أعظم من أن يسمح لأي واحد أن يضيف عليه شيئا. وقد صدق الشاعر بقوله: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرى، قد محى عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الجوال كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم

0: كافيه سحر المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: اكشن.
1: وانا برضو بحبك من زمان. بس انا بحبك ب...
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده، مش هينفع.

مش زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

خطرة، زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة. ورد حمراء لا لا، ولا بهدي هدي لا، بل بعاقبة من فضة حدا لو

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

operación.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. أرجو أن تستفيد من هذه الدروس مستمعي.
2: طاب وقتكم مستمعي الكرام، نحن نصل إلى آخر لقاء لنا في هذا الأسبوع ضمن لقائنا معكم في كنوز الحكمة. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ

ومن ثم بدأ يغيب عن وعيه، فظلوا بجانبه بضعة أيام يتوقعون من ساعة لأخرى موته، وكان مطروحا على الأرض دون أن ينير الإنجيل نفسه، ولم يكن أمامه سوى دينونة رهيبة. وإذا أحس زملاؤه أن الموت أوشك أن يقبض على أنفاسه القليلة، حفروا له قبرا بجواره تحت نفس الشجرة وجلسوا ينتظرون نهايته. وبينما هو في رقدته تنبه ذهنه وتذكر خطاياه الماضية، وبدأ يقدر نفسه الثمينة ويفكر في بيته الذي تركه وفي أمه التي كسر قلبها بعصيانه لها، وفكر في النعمة التي ازدر بها ورفضها. وهو في مرارة نفسه هذه فقد كل الرجاء، إلا أن الله في رحمته أبقى عليه، ولدهشة الجالسين من حوله بدأ يشفى من المرض. ولم تمضي أوقات طويلة إلا واستطاع أن يستأنف رحلته بحثا وراء الذهب، وقبل أن يرحلوا من تحت الشجرة ملأوا القبر ترابا ومشوا.

وبالرغم من هذا التحذير الخطير لم يرجع جون هاملتون إلى الرب وتمادى في شره، فاشترك مع زملائه في كل فساد يعملونه لدرجة أن ضاع الأثر الطيب الذي تركته أفكاره عن قيمة نفسه وعن النعمة وعن أمه التقية، ضاع الأثر مع الأسف.

ومرت الأيام وأراد أن ينتقم من عدو له، فجهز مسدسا وحشاه بالرصاص وتربص في الطريق ليقتل غريمه. وبينما هو راكع على ركبتيه متحفزا، مر بفكره خاطر جديد يقول: هل تضيف إلى معاصيك معصية جديدة فتقتل هذا الإنسان؟ وماذا تفعل في الآخرة؟ فوقع عليه هذا الفكر كالصاعقة، فقام وأفرغ مسدسه في الأرض، وعلى بعد خطوات وجد كتلة خشب فركع بجانبها مسندا يديه ورأسه عليها، وإذ بكلمة مكتوبة على كتلة الخشب تقول: أهرب. فملكت مشاعره وتيقن أن هذا هو الوقت الذي يجب أن يهرب فيه من هذا البلد، وبالفعل هرب. فوجد في طريقه سفينة على وشك السفر إلى إنجلترا، وسرعان ما قطع تذكرته وسافر بها ووصل إلى ليفربول. وهناك في بيته لم يجد إلا شقيقته، وعرف منها أن والدته رقدت في الرب من سنوات، إلا أنها رقدت وهي في كامل الفرح مؤمنة بأن الرب سيرجع ابنها ويخلصه. فتأثر جون هاملتون كثيرا، ولما لم يجد أي شبعا في العالم الباطل رجع بكامل قلبه إلى صديق الخطاة وتخلص من خطاياه، وصرف سنواته الباقية في خدمة المخلص.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد من سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. كنا قد تدارسنا في الحلقة السابقة يوم الكفارة العظيم كما ورد في الأصحاح 16 من اللاويين. رأينا كيف أن هارون كان يقدم تيسين يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها، وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان. ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس 7 مرات للدلالة على كمال الكفارة. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب، ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم بالمسيح في موته. كانت هذه صديقي مراجعة بسيطة لما سبق ورأيناه في الحلقة الماضية. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 17 من سفر تأملنا اللاويين. فعلا سفر اللاويين سفر مثير، إذ يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيحي اليوم. مع أنها أعطيت حرفيا للشعب القديم، إلا أنها تحوي الكثير من الدروس الروحية الثمينة، وهي تجيب عن العديد من الأسئلة وتعطي فهما أعمق وتقديرا أفضل للعهد الجديد. كم يسرني أن كثيرين قد أتوا إلى معرفة اختبارية للمسيح ودخلوا في علاقة شخصية معه من خلال دراستهم لسفر اللاويين. يبين لنا هذا الأصحاح تطبيقا مباشرا للسير في البرية والفترة التي أمضاها الشعب حول الخيمة، وهو يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة. بعدما تفرق أبناء الشعب في الأرض، عاش البعض منهم مئات الأميال بعيدا عن خيمة الاجتماع، فلم يكن من السهل عليهم أن يذبحوا الحيوانات التي يأكلونها عند الخيمة. وفي سفر التثنية سنرى أن الله يراجع هذه التشريعات لهم قبل دخولهم الأرض. ولكن لماذا أعطى الله مثل هذه التعليمات؟ كان الشعب قد خرج لتوه من مصر القديمة، حيث كان محاطا بالوثنية من كل اتجاه. لقد عبدوا الأصنام هناك وكانوا في خطر الانزلاق مرة ثانية. كانوا يعبدون التيوس وبالتحديد مندس الإله التيس عند المصريين. وقدماء اليونان كانوا يعبدون الإله التيس بان المعروف لنا من الأدب اليوناني والمصور بذنب وقرون وأظلاف. وفي القرون الوسطى اعتبره المسيحيون الشيطان، ومن اسمه خرجت مصطلحات تدل على الخوف ككلمة بانيك بالإنجليزية. من هذا المنطلق منع أفراد الشعب من ذبح أي حيوان خارج الخيمة لئلا يقدموا لبان الإله التيس. كما ونجد في هذا الأصحاح منع أكل الدم منعا باتا، والسبب واضح، لأن الدم يمثل الحياة. وهناك سبب مزدوج لذلك: الحياة مقدسة، وحتى الحيوانات لم تكن لتذبح بغير ضرورة. كذلك فإن الدم يحكي عن ذبيحة المسيح، كان وسيلة التضحية ورمز المسامحة وظل الذبيحة الواحدة العظمى، ذبيحة المسيح. الحياة مقدسة ويجب الذود عنها، ولكن على المسيح أن يعطي حياته لكي يمنح الحياة للخاطئ. الدم والحياة مترادفان، ولهذا لم يكن على الإنسان أن يأكل الدم، ولكن عليه أن يشرب دم المسيح، بمعنى أن يمتلك لنفسه بالإيمان في دم المسيح المسفوك حياة المسيح التي بذلها لنحيا. دعنا مستمعي نحكي عن هذا الدم العظيم الذي سال عن خطيتنا. وفي كنائسنا اليوم عندما نتساهل في الحديث عن الخطية نتهاون في قيمة دم المسيح الكريم الثمين. لابد لنا أولا أن نقرأ من الأصحاح 17 والآيات 7 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن ويذبحوها ذبائح سلامة للرب، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم.
1: هذه التعليمات لم تكن لموسى وهارون فقط، بل ولكل أبناء هارون والشعب بأكمله. من الواضح أن الله يصل إلى الحياة الشخصية للأفراد، فهو لم يفرق بين الطاهر والنجس فحسب كما رأينا في الأصحاح 11، بل ويضع التعليمات الآن حول أكل الحيوانات الطاهرة. حياة أبناء شعبه يجب أن تكون مختلفة عن الوثنيين من حولهم. قد تتساءل مستمعي: ما هي هذه القوانين الغريبة؟ لا سيما أن هذه الحيوانات للأكل وليس لتقديم ذبيحة، وكأن الله يطلب منهم أن يحضروه إلى مائدة طعامهم، وبهذا يستثني كل الآلهة الوثنية. ولكن لماذا يشدد الله على هذا؟ لماذا كان عليهم أن يأتوا بالخروف إلى باب خيمة الاجتماع ليذبحوه إذا كانوا سيأكلونه في بيوتهم؟ ألا يتعارض هذا مع الخصوصية؟ كلا، كان هذا مطلوبا بسبب خلفيتهم الوثنية، إذ كانوا يقدمون اللحم للأوثان قبل أن يأكلوه. كان الله يحاول منع الناس من الانحدار إلى طريق الوثنية السحيق والظلمة الروحية والدينونة. عندما كانوا في مصر في العبودية كانوا يعيشون حياة الوثنية تماما كالمصريين القدماء. هذا ما يقوله لنا سفر حزقيال: في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يترك أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر. نعم، كان الله يحاول أن يحررهم من هذه الخلفية الوثنية. لقد عبدوا الحيوانات وسفكوا الدم وقدموا اللحم للأوثان. ولدى فهمنا لهذه الخلفية نستطيع فهم أقوال بولس في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد، إذ كان أهل كورنثوس عابدي أوثان، وكانوا يذبحون الحيوانات ويتركون اللحم عند الهيكل ليباع في السوق، والمؤمنون منهم استمروا في أكل هذه اللحوم المقدمة للأوثان معتبرين الأوثان لا شيء. ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه لا يجوز تناول هذا اللحم المقدم للأوثان. وهذه الخلفية في سفر اللاويين تعتبر أساس قول بولس في الرسالة التي نهى فيها عن أكل هذه اللحوم. وما زال ذبح الحيوانات اليوم مرتبطا بالديانات الوثنية والعبادة الشيطانية. إذن الحيوان الطاهر والمحلل للأكل كان يجب أن يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع ويذبح هناك، ويوضع دمه على المذبح ويحرق شحمه هناك، إنه ذبيحة سلامة. وما تبقى من الحيوان كان يأخذه المالك إليه ليتناوله طعاما في بيته. هناك سبب آخر لإحضار الحيوان إلى باب خيمة الاجتماع، وهو أن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله. وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. قلنا سابقا إن كلمة التيوس تعني هنا الأرواح الشريرة، وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر أخبار الأيام الثاني. وأقام لنفسه أي رحب عام كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. هكذا جعل الملك رحب عام الشعب يخطئ، وهذا يشير إلى عبادة الطبيعة المنحلة بالارتباط مع الإله التيس بان. وقد حذرهم الله من ذلك وأمرهم أن يذبحوا عند باب خيمة الاجتماع. تغير الوضع عندما دخلوا الأرض، لكن المبدأ واحد، وهو مبدأ أزلي. كانوا يعيشون تحت خطر الانزلاق في الوثنية مرة ثانية، واليوم هناك صرعات كثيرة تحث على العودة للوثنية بعبادة الطبيعة، لا سيما في حركة العصر الجديد. كان الله يريد حمايتهم، وهو اليوم يريد حمايتنا من ذلك. نواصل القراءة من العدد الثامن وحتى الرابع عشر من الفصل السابع عشر.
0: وتقول لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل: لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا، وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع.
1: كان الله محددا فيما يتعلق بإحضار الحيوان إما للطعام أو للذبيحة. لم يكن يسمح لهم أن يحضروا الحيوان ويقدموا ذبيحة ثم يأخذوه للبيت من أجل طعامهم. هنا يتحدث عن إحضار الحيوان لذبيحة المحرقة. كان عليهم أن يلتزموا بشريعة المحرقة وبالمكان الذي يحدده الله لتقديم الذبيحة، وهذا ينطبق أيضا على الغرباء والضيوف على الشعب. كان هناك دائما خطر من وجود الغريب في وسطهم لئلا يؤثر عليهم ويبعدهم عن الرب. يقول لنا الرب اليوم: اهربوا من عبادة الأوثان، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك خرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. وهذا مبدأ عظيم للكنيسة اليوم: التحذير من الاختلاط مع غير المؤمنين في الدين والسياسة والزواج والأعمال والحياة الاجتماعية. لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. اعتبروا هذا العدد 11 من أبرز الآيات في سفر اللاويين: الحياة في الدم، وهو أساس كل ذبيحة. قال الرب يسوع شيئا مدهشا: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن حياة الجسد هي في الدم. يقول يسوع إنه علينا قبول دمه المسفوك عن خطايانا بالإيمان، وعندها نحصل على الحياة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته، الحياة في الدم. هذه حقيقة أبدية عظمى، وهي تشرح سبب تفوق ذبيحة هابيل على قايين. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أجل يا أخي الكريم، دم المسيح هو أساس كل شيء، فهو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس الذي عيناه أطهر من أن تعينا الشر. ولقد كان من عدل الله أن يدين الخاطئ، ولكنه بواسطة دم المسيح أصبح بارا ومبررا من يؤمن به. ومعلوم أن عدل الله من مستلزمات صفاته الذاتية المعلنة لنا، ولذلك فإنه لولا الصليب لكنا ننتظر بالضرورة موت ودينونة الخاطئ بمقتضى صفات عدله تعالى. ولكن ها هو القدوس على أساس دم المسيح يبرر الإنسان الفاجر بالإيمان. الدم يكفر عن النفس بل ويبررها، أما طرق الإنسان فإنها مربكة بلا ثمرة وتنسب البر لغير الله. صديقي، إذا فتشت في الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية فلا تجد سوى الدم أساسا لبر الله. سفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. ليعطنا الرب أن نعرف قيمة دم المسيح ونضعه في المكان اللائق به، فإن كرامته لدى عيني الله أعظم من أن يسمح لأي واحد أن يضيف عليه شيئا. وقد صدق الشاعر بقوله: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرى، قد محى عند الصليب دم ربي إثمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: 101.7 راديو موال.
1: فلنمضي ولنتكلم اليوم بلغة البحر، فأنا لا أحب لغة البشر، فإن في قانون البحر بساطة الشيء والغفران والنسيان. فلنمضي ولندع عاداتنا البرية لنطوف على سطح ماء يأخذنا حيثما شاء.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM